0: دائما في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولا بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24.
1: ننقل الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما

فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

نحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد

0: الأمل، وإحنا الأمل، وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزة، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمان 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

مصداقية المؤسسة. هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية والانضباط والرسالة الوطنية. نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول والتوعية الهادفة. فلسطين بتجمعنا، ومسؤوليتنا نكون على قدر الثقة

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها وبجوها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. إحنا في أمن 24، صوتنا واحد وهدفنا واحد ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

نضع أمام المستمع المعلومة الموثوقة بعيداً عن الإشاعة والتضليل. أمن 24 تعمل بجهد مؤسسي منسق يعكس روح الانضباط الوطني. فلسطين بتجمعنا والحقيقة تجمع ثقة الناس بصوتنا.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.

لأن فلسطين تستحق إعلاماً مسؤولاً. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، وعلى هذا العهد لنواصل.

0: الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، تنقال بصوت صادق. وإحنا في أمين 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.
1: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
2: في جولة الصباح
1: من الأحد إلى الخميس على

صباح الخير لأهل الخير. صباح الخير يا فلسطين. صباح الخير لكل حدا فتح عيونه اليوم ولسه عنده أمل إنه بكرة أحلى. وصباح الخير لأهلنا الصامدين بكل مدينة وقرية ومخيمة. صباح الخير لأهل القدس، لأهلنا في غزة ولكل فلسطيني وين ما كان. صباح الخير العمال وهم على رزقتهم، للمزارعين اللي متمسكين بأرضهم، للطواقم الطبية والإعلامية، ولكل إنسان بيشتغل بإخلاص حتى يضل هالبلد واقف على رجله. صباح الخيرات لكل من يصنع فرقا في مكانه، ولكل من يؤمن إن العمل الصادق هو الطريق لبناء مجتمع أقوى ووطن أكثر تماسك. صباح الخير لأهلنا في المحافظات، لأسر الشهداء والأسرى والجرحى، ولرجال ونساء المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللي واقفين على إجريهم لأداء واجبهم بإخلاص ومسؤولية، ولكل من سهر عشان يبقى الوطن أكثر أمنا واستقرارا. صباح جديد بيطل علينا، بنحمله بالأمل رغم كل ما بيحيط فينا، وبنستقبله بالدعاء أن يحفظ الله فلسطين وأهلها، وأن يبقى هذا الوطن عامرا بأبنائه المخلصين.

مستمعينا الكرام، يسعد صباحكم بكل الخير والمحبة، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج جولة الصباح، من رافقكم بأهم الأخبار بنناقش أبرز القضايا. كونوا معنا، صباحكم صمود، صباحكم ثبات، صباحكم أكيد فلسطيني.

0: رح أرافقكم أنا من الأعداد والتقديم حور المصري وزميلتي لينا سرداح، كما رح ترافقني في الجولة وطبعا من الهندسة الإذاعية والبث المرئي من صبح عليكم أنا وزميلي علي نجاص. بنذكركم مستمعينا ومشاهدينا بإمكانكم بمتابعتنا من خلال الترددات العاملة في محافظات الوطن القدس، رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، وطوباس 106. وطبعا كمان من خلال البث المباشر على الموقع الإلكتروني من 24.ps والتلفزيونات التفاعلية على مدى تيفي وحضرة تيفي وكوزونا. وقبل ما نبدأ بتفاصيل جولة الصباح خلونا نبدأ في آخر تحديثات الأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمن 24. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق، بوابة عطار القديمة مغلقة، أما بوابة عطار البلد سلكة، بوابة روابي تفتيش، الجلازون أزمة، حاجز عن سنية تفتيش وأزمة خانقة للخارج، عيون الحرمية سلكة، سلوادي برود سالك، وأيضا بوابة نبي صالح تفتيش سنجلة مغلقة، بوابة المسعية مغلقة، عبود سلكة، بوابة دير أبو مشعل سلكة، المهلل سالك، نعلين سالك، وكفر عقب سالك أيضا، حاجز قلندي كثافة سلك للخارج، جبع تفتيش وأزمة خانقة للخارج، حزمة سالكة، أما حزمة البلد تفتيش باتجاه الجنوب، مفترق عنا تسالك، الزعيم سالك، العزرية سالكة، دوار مخماس سالك، الطيبة سالكة، الجفتلك سالك، مدخل أريحة الجنوبي سالك، أما مدخل أريحة الشمالي فهو مغلق. أنتقل وإياكم إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بني نعيم سالك، مرح رباح سالكة، وكرم سالكة، رأس الجورة مغلقة، زيف مغلقة، جسر بيت كاحل مغلق، فرش الهواء مغلقة للخارج للداخل سالك، الفوار مغلقة، بيت سحور مغلقة، طريق الفحص مغلقة، المنشية مغلقة، جورة الشمع مغلقة، سعير مغلقة، طريق النبي يونس مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. إلى محافظات الشمال، مدخل صلفيت الشمالي مغلق، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، بوابة دير بلوط مغلقة، وأيضا حوارة مغلقة، وزعترة مغلقة باتجاه ما يسمى بيتسهار، وأيضا ما يسمى بيتسهار مغلقة، بورين مغلقة، المربع مغلقة، دير شرف مغلقة، عقربة مغلقة، السوية مغلقة، إمتين تفتيش، قبلان مغلق، سرة مغلقة، نبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بيت فوريك مغلق، طريق السبعتاش مغلق، عورتة مغلق، مدخل قلقلية سالك، درستيا سالك، واتقانة سالك، الفندق سالك، وطريق البدان سالك، سلطة الظهير مغلقة، طريق النابلياس مغلقة، وعين شبلي أزمة وتفتيشها. تشهد الطرق في الضفة الغربية تواجد استيطاني في أكثر من منطقة، وعلي يرجى منكم أخذ الحيطة والحذر. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة، وطاقم العمل في أمل 24 يتمنى لكم طريقا أمينا وعودة سليمة لحبائكم. ننتقل إلى مستجدات الحالة الجوية مع المتنبأ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الاثنين درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويوم الثلاثاء أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام كما العادي في فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 29-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-19، نابلس 30-21، جنين وطوباس 33-23، أريحة والأغوار 39-28، طول كرم وقلقيلة 31-22، غزة وخان يونس 29-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل حتى هذه اللحظة، يصرف الدولار الأمريكي في هذا الصباح مقابل 3 شواكل و5 أجورات، الدينار الأردني 4 شواكل و30 أجورة، اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و47 أجورة.

وننتقل وإياكم إلى آخر وأبرز المستجدات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الساعات الماضية، وأيضا سنكون في متابعة لأبرز نشاطات أجهزة الشرطة والضابط الجمركية والدفاع المدني خلال الساعات الماضية.

وإلى العناوين. شهداء وإصابات في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال يزر أمرين عسكريين للاستيلاء على أراض وإزالة أشجار في جنين. الاحتلال يعتقل مواطنا من بيت أمر ومستوطنون يقتحمون خلة الحمص وبيت عينون. مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة قرب قلقيلية. إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة سرة. وأيضا مستوطنون يستولون على مركبة في الرأس الأحمر في طوباس. وإلى التفاصيل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلات عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,317 شهيداً وما يقارب 173,961 إصابة منذ 7 من أكتوبر 2023. وأضافت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء بينهم شهيدان متأثران بجروحهما إضافة إلى 37 إصابة.

0: وفي السياق أصيب مواطن مساء أمس السبت في قسفل الاحتلال على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأفادت مصادر بأن مواطنا أصيب بجروح حرجة إثر قصف طائر مسيرة تابعة للاحتلال استهدف محيط شارع 5 في مواصي خان يونس. وفي السياق نفذت قوات الاحتلال أمس عمليتي نصف شرق خان يونس. هذا وأوضحت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وفي قطاع غزة والحديث عن آخر التطورات الميدانية والإنسانية لهذا الصباح مع الزميل الصحفي من القطاع محمود فرج. يسعد صباحك محمود وأهلا بك معنا على أمن 24.
1: صباح الخير لك حور ولجميع السادة المستمعين.
0: تحياتي لك. يعني محمود لو تطلعنا على آخر التطورات الميدانية والإنسانية في القطاع تفضل.
1: يعني تتواصل التطورات الميدانية في قطاع غزة وسط أوضاع إنسانية وصحية بالغة الصعوبة في ظل استمرار العمليات العسكرية في عدد من المناطق مع بقاء السكان في مواجهة تحديات يومية تتعلق بالنزوح وشح الخدمات الأساسية واستمرار تداعيات الحرب على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة. حرب ميدانيا شهدت الساعات 24 الماضية استمرار للغارات الجوية والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة في مناطق شمال القطاع والمنطقة الوسطى وأيضا مناطق الجنوبية في خان يونس ورفح، بالتزامن مع تحركات للأليات العسكرية في بعض المناطق الحدودية والقريبة من ما بات يعرف بالخط الأصفر، إطلاق نار متكرر، الأمر الذي دفع عدد من العائلات إلى مغادرة أماكن إقامتها بحثا عن أماكن أكثر أمنا، كما حدث في منطقة شرق دير البلح، منطقة أبو العجين ومنطقة أبو غرابة، في وقت يصف فيه المواطنين وواقعهم بأنه شديد القسوة في ظل غياب الاستقرار الأمني واستمرار المخاطر. وأفادت مصادر طبية بوصول شهداء وجرحى إلى المستشفيات جراء الغارات التي استهدفت عدة مناطق خلال الساعات الماضية. على الصعيد الإنساني حور، لا تزال أزمة النزوح تمثل أحد أبرز التحديات الذي يعيشها مئات الألاف داخل خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة وسط ارتفاع لدرجات الحرارة ونقص في المياه الصالحة للشرب، إلى جانب استمرار معاناة السكان في الحصول على الغذاء والاحتياجات الأساسية، بينما تؤكد المؤسسات الإنسانية أن حجم الاحتياجات ما زال يفوق بكثير المساعدات المتاحة رغم استمرار دخول بعض هذه الإمدادات الإنسانية عبر المعابر، خاصة معبر كرم أبو سالم، خصوصا ملف المياه والخدمات، حيث ما تزال أزمة توفر المياه النظيفة تلقي بظلالها على الحياة اليومية مع استمرار النقص الوقود ومواد التشغيل اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، الأمر الذي يزيد من المخاطر البيئية والصحية خاصة داخل مخيمات النزوح المكتظة بالسكان، كما تستمر معاناة المواطنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي قطع منذ بداية هذا العدوان في 7 من أكتوبر عام 2023 واعتمادهم على وسائل بديلة محدودة لا تلبي الاحتياجات الأساسية. حور، دعينا نعرج قليلا على الوضع الاقتصادي والمعيشي في القطاع، حيث تتواصل معاناة الأسر الفلسطينية نتيجة فقدان مصادر الدخل وارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية وصعوبة توفرها أصلا، بينما يعتمد جزء كبير من السكان على المساعدات الإنسانية في تلبية احتياجاتهم اليومية في ظل استمرار تعطيل معظم الأنشطة الاقتصادية والخدماتية في قطاع غزة جراء هذا العدوان، بينما يعيش حور تجار الحروب حياة وافرة من الرغط والرفاهية على حساب أبناء الشعب الفلسطيني. صحيا لا تزال المستشفيات والمراكز الطبية تعمل في ظروف استثنائية وسط ضغط متواصل، إلى جانب نقص في الأدوية والمستهلكات. بالمجمل حور، يبقى المشهد في قطاع غزة معقدا ومفتوحا على مزيد من التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف والاستهدافات المتواصلة على القطاع، وأيضا التحديات الإنسانية والصحية التي يواجهها سكان قطاع غزة في هذه الظروف المعيشية الصعبة.
0: نعم، كان الله في عونكم وأمدكم بالسلامة الزميل الصحفي من القطاع محمود فراج، كنت معنا على أمن 24، شكرا جزيلا لك.
1: العفو.

إلى الضفة الغربية، أصدرت سلطات الاحتلال أمرين عسكريين جديدين يقضيان بإزالة نباتات وأشجار والاستيلاء على أغراض في محافظة جنين. هذا وأفادت مصادر محلية أمس بأن الأمر العسكري الأول يقضي بإزالة نباتات وأشجار زيتون من أراض تعود لبلدتي جبع وعجة جنوبية جنين، وتبلغ مساحتهما ما يقارب 32 ألف درهم. وأضافت أيضا أن الأمر العسكري الثاني يقضي بالاستيلاء على ما يقارب 22 ألف درهم من أراضي بلدة اليمون غرب جنين. ويأتي إصدار هذين الأمرين العسكريين في سياق إجراءات الاحتلال المتواصلة التي تستهدف أراضي المواطنين في محافظة جنين. وإلى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة بيت أمر فيما اقتحم مستوطنون خلة الحمص ومنطقة بيت حينون في محافظة الخليل. وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب عدي محمود عزيز عوض 36 عاما خلال مروره بمركبته عبر حاجز عسكري أقامه الاحتلال عند مثلث العين في البلدة، حيث أقدم الجنود على تقييد يديه وتعصيب عينيه رغم محاولة والدته من اعتقاله. وفي السياق، اقتحم مستوطنون مسلحون خلة الحمص جنوبية يطا ومنطقة بيت عنون شرق الخليل بحماية مشددة من قوات الاحتلال، واعتدوا على مواطنين بالضرب، كما رشقوا المركبات والمنازل بالحجارة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وفي الشأن الاستيطاني أيضا، هاجم مستوطنون مساء أمس مركبات المواطنين شرق قلقيلية، وأفادت مصادر بأن مستوطنين من مستوطنة ما تسمى عمرائيل أغلقوا الطريق الواصل بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، وهاجموا عددا من المركبات بالحجارة والعصي دون أن يبلغ عن إصابات. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال عرقلت حركة تنقل المواطنين شرق محافظة قلقيلية عقب اقتحام مدخل قرية ماتين وإغلاق البوابة الحديدية المقام عليه والتزامن مع تواجد قواتها عند مدخل القرية. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال تواصل منذ منتصف نهار أمس إغلاق البوابة الحديدية المقام على مدخل قرية نابلياس شرق المحافظة. هذا وسيرت قوات الاحتلال الياتي العسكرية في عدد من قرى وبلدات المحافظة من بينها عزون، عتمة، وحبلة، وحجة دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي سياق آخر، استولى مستوطنون على مركبة مواطن في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، وأفاد الناشط الحقوقي عارف درغم بأن مستوطنين اعترضوا طريق المواطن سليمان جميل بن يعود واستولوا على مركبته الخاصة.

هذا وأصيب عدد من المواطنين والصحفيين بحالة اختناق مساء أمس السبت خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سرة جنوب غرب نابلس. وأفادت مصادر بأن مستوطنين مسلحين حاولوا اقتحام البلدة إلى أن الأهالي تصدوا لهم، مضيفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة لتأمين الحماية للمستوطنين وأطلقت وابلة من قنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم صحفيون بحالة اختناق. وأيضا كان مستوطنون قد هاجموا البلدة أمس واعتدوا على 3 مواطنين وأحرقوا 6 منازل بشكل كلي وجزئي و5 مركبات وسط اندلاع مواجهات مع الأهالي الذين تصدوا لهم.

0: في الشأن الميداني أيضا، شنت قوات الاحتلال صباح اليوم وفجر اليوم أيضا حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، تخلل اقتحام المنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا من الخليل بعد مداهمة عدة بلدات وقرى في الخليل. وأشارت المصادر إلى أن المعتقلين هم محمد غطفان العلامي ومحمد بسام العلامي وشقيقة خليل وعاد الخضر أبو عياش ونجلة فرج من بلدة بيت أمر شمالية الخليل. وفي نابلس شنت قوات الاحتلال اليوم الثاني حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها المستمر لقرية تل جنوب غرب نابلس، واقتحمت منزل الشهيد فاروق رمضان ومنزل آخر وأجرت عملية مسح هندسي تمهيدا لهدمهما كما أعلن جيش الاحتلال. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر أبو عاقل شقيق الشهيد رأفت أبو عاقل خلال اقتحام حي خروبة، هذا وداهمت قوات الاحتلال منزلين وأطلقت قنابل الصوت خلال اقتحام بلدة عقابة شمالية طوبعس. وأيضا شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت في غالبيتها أسرى محررين خلال اقتحام ضاحيتي كتابة وارتاح وبلدتي بلعة وقفين في طول كرمة. مستمعينا ومشاهدينا، قبل البدء في ملفات هذا الصباح أيضا دعوني أنتقل وإياكم إلى آخر وأبرز الأحداث الميدانية خلال الساعات الماضية في هذا الموجز الإخباري مع زميلتي لينا سرداح. لينا يسعد صباحك.
1: صباح الخير حور إلى كل جميع مستمعين ومشاهدين إذاعة أمان 24. استشهاد مواطنا متأثرا بإصابته أثر استهداف بشكل مباشر بالقرب من شارع 5 في مدينة خان يونس جنوب القطاع. إصابة مواطن في قصف للاحتلال على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. جيش الاحتلال يقوم بنصف منازل المواطنين شمال القطاع. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا خلال اقتحامها قرية كفر قليل شرق نابلس. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامه المستمر لقرية تل جنوب غرب نابلس. الاحتلال يصدر أمرين عسكريين للاستيلاء على أراض وإزالة أشجار في محافظة جنين. حملة اقتحامات واعتقالات تشنها قوات الاحتلال على مختلف مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. مستوطنون يدرمون نيران في مسجد ويخطون شعارات معادية خلال هجوم على بلدة قصرى جنوب نابلس. وفي الخبر الأخير، يعمل بابر الكرم اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1 والنصف ظهرا في كلا الاتجاهين للمسافرين المغادرين من أرض الوطن، ويستمر العمل باتجاه القادمين حتى الساعة 4 عصرا. كان هذا أبرز الأحداث الميدانية خلال الساعات الماضية، بالعودة إليك حور لاستكمال جولة الصباح.
0: كل الشكر إليك يا زميلتي لينا على هذه المتابعة.

0: صباح الخير مجددا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء. ننتقل لمتابعه اخر اخبار الشرطه خلال الساعات الاخيره مع ملازم ميسون ابو بكر من الشرطه المجتمعيه والاعلام.
1: اسعد الله صباحك وصباح جميع مستمعين اذاعه امن 24 بكل خير. بحديثنا عن آخر أخبار الشرطة في الساعات الماضية، قبضت المباحث العامة في شرطة ضواحي القدس بمساندة من مركز شرطة جنوب شرق القدس على أحد أبرز المطلوبين في عدة قضايا سرقة، والذي ظل متواريا عن الأنظار لأكثر من 3 أعوام، والمقبوض عليه من ذوي السوابق الجنائية، وكان مدرجا على قوائم المطلوبين على خلفية تورطه في عدد من قضايا السرقة بأسلوب الكسر والخلع بالاشتراك. وبسماع أقوال المقبوض عليه، أفاد بقيامه بتنفيذ سلسلة من جرائم السرقة شملت الدخول إلى المنازل وسرقتها بأسلوب الكسر والخلع، وسرقة كوابل كهربائية بعد تخريب الموقع، وسرقة دراجتين ناريتين، إضافة إلى سرقة شاحنة تجارية من نوع مرسيدس. بالتأكيد تم التحفظ على المشتبه به وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه. أما في جنين، كشفت دائرة الجرائم الإلكترونية ملابسات قضية ابتزاز وتهديد إلكتروني، فبعد ورود شكوى من مواطن حول تعرضه للتهديد والابتزاز المالي عبر موقع فيسبوك، وبالبحث والتحري الإلكتروني تم حصر الاشتباه بشخص والقبض عليه. طبعا تم التحفظ على المشتبه به لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. هذه كانت آخر الأخبار الخاصة بالشرطة خلال 24 ساعة الماضية. دمتم بخير.
0: نعم ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام، شكرا جزيلا لك. وفي الملف الأول لهذه الجولة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة المسافرين، أعلنت الهيئة العامة للمعبر والحدود عن تمديد ساعات العمل للقادمين إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة اعتبارا من اليوم ليومي الأحد والخميس من كل أسبوع. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار المطالبات بتوسيع ساعات عمل المعبر في كلا الاتجاهين، بما يسهم في الحد من الاكتظاظ وتسهيل حركة التنقل خاصة في فترات الذروة التي تشهد ضغطا كبيرا من المسافرين. فما أهمية هذه الخطوة، وهل ستكون كافية للتخفيف من معاناة المواطنين، وما الجهود المبذولة لتحقيق تسهيلات أوسع عبر المعبر؟ للحديث عن قرارات تمديد ساعات العمل وما سينعكس عنه من تسهيل حركة المسافرين، إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير العمل على المعبر وتقليل أوقات الانتظار، ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد وليد غنام مدير شرطة معبر الكرامة. يسعد صباحك وأهلا بك معنا.
2: صباح الخير أخت حور، صباح الخير لك ولجميع الأخوة والأخوات المستمعين، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. بداية سيادة العقيد، ما الذي دفع الهيئة لاتخاذ قرار تمديد ساعات العمل القادمين عبر معبر الكرامة في هذا التوقيت تحديدا؟ تفضل.
2: يعني أخت حور، كما تعلمين نحن نعمل في ذروة الصيف، وهناك أعداد كبيرة من المسافرين سواء كانت المغادرين أو القادمين، فلذلك نحن بحاجة كبيرة وماسة جدا من أجل تمديد ساعات العمل على معبر الكرامة، وهناك جهود كبيرة بذلت وتبذل أيضا من أجل تمديد العمل على القادمين والمغادرين، والحمد لله تعالى أثمرت الجهود فلسطينيا وأردنيا. هناك يعني تنسيق كبير ومشترك بين وزارة الداخلية الأردنية والفلسطينية من أجل تمديد ساعات العمل، ويضغط بشكل كبير جدا، والحمد لله أثمرت الجهود عن تمديد العمل مبدئيا ليومي الأحد والخميس من كل أسبوع، من أجل يعني استيعاب أكبر عدد ممكن من الأخوة القادمين.
0: يعني ما أبرز التغيرات التي سيدخلها هذا القرار على حركة المسافرين خاصة خلال أيام الذروة كما قلت؟
2: نعم صحيح، أكيد ينعكس طبعا على دخول أعداد أكبر من المسافرين، وهذا يعني ما نحن نقوم به من أجل إدخال الأعداد الكبيرة. هناك أعداد كبيرة من الأخوة المسافرين تنتظر دخول إلى أرض الوطن من الجانب الأخوة في الجانب الأردني، ولكن بسبب أوقات عمل المعبر يعني كما قلت الأعداد كبيرة جدا، فلذلك يعني هذا سينعكس على دخول يعني زيادة أعداد القادمين ودخول المسافرين إلى أرض الوطن. ونأمل بإذن الله تعالى في الأيام القادمة أن يتم التمديد لجميع يعني لجميع أيام الأسبوع، وأيضا أن ينعكس أيضا على المغادرين في نفس الوقت.
0: يعني إلى أي مدى تتوقع أن يسهم القرار في التخفيف من الاكتظاظ وتقليل ساعات العمل؟ ساعات الانتظار.
2: نعم أكيد. نعم صحيح أكيد، يعني هناك الكثير كما قلت لك في انتظار الدخول، فإذا كان يدخل عندنا 3.5 إلى 3700 سيكون هناك يعني أعداد أكبر، ممكن أن يزيد 1000، ممكن يزيد 1500. نحن أخت حور أي مسافر يعني إضافة إلى العدد يدخل هو بالنسبة لنا يعني تقدم كبير في المعبر من أجل يعني زي ما كما قلت يعني التخفيف على المواطنين من أجل الانتظار لأيام طويلة حتى يأتي دوره. لكن يعني في نفس الوقت بإذن الله تعالى ينعكس إيجابيا حتى لو يومين في الأسبوع سينعكس إيجابيا على زيادة عدد المسافرين الداخلين إلى أرض الوطن بإذن الله تعالى.
0: يعني هل هناك تنسيق مستمر مع جانب الاحتلال لتمديد ساعات العمل في الاتجاهين بشكل دائم؟
2: أخت حور هناك ضغوط كبيرة جدا جدا تبذل يعني الجهود متواصلة في كل يوم من أجل تمديد ساعات العمل، لأن الأصل في المعبر أن يعمل في كل دول العالم يعمل المعبر 24 ساعة في معابر العالم، ولكن يعني نطالب نحن هنا إن لم يكن 24 ساعة الأصل 24 ساعة، إن لم يكن 24 ساعة أن يكون هناك على الأقل تمديد لساعات العمل من أجل تخفيف معاناة المسافرين وتخفيف الضغط والضغط الكبير في الانتظار لساعات الانتظار.
0: يعني هل لدى الهيئة خطة مستقبلية لتوسيع أيام أو ساعات العمل خاصة مع ازدياد أعداد المسافرين في مواسم الصيف والأعياد؟
2: نعم صحيح أخت، إحنا في يعني دائما في مواسم الصيف وذروة الصيف نقوم بزيادة الطواقم الشرطية والأمنية والمدنية، ودائما في أيام المناسبات نعم لدينا خطط، دائما خطط موجودة من أجل يعني استيعاب أعداد المسافرين وتسهيل حركتهم بيسر وسهولة وتخفيف الانتظار. نحن كما قلت لك دائما الخطط موجودة وخاصة في زيادة الطواقم الشرطية والأمنية والمدنية بإذن الله تعالى من أجل كسب الوقت وتسهيل حركة المسافرين بيسر وسهولة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أخيرا سيادة العقيد، ما الرسالة التي توجهونها للمواطنين بشأن هذا القرار؟ يعني ما الذي يمكن أن ينتظروه خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بحركة السفر عبر معبر الكرامة؟
2: يعني دائما متابعة موقع الهيئة العامة للمعابر والحدود، يتم نشر أي جديد من أجل يعني معرفة وإطلاع الأخوة المواطنين والمسافرين بأي جديد على معبر الكرامة. وكما قلت لك نأمل بإذن الله تعالى يعني أن يكون هناك أعداد، أن تتضاعف الأعداد، دخول الأعداد، أن يكون هناك أعداد كبيرة في يومي الأحد والخميس من أجل يعني زيادة العدد وتخفيف الضغط على القادمين بإذن الله تعالى.
0: نعم، مدير شرطة معبر الكرامة العقيد وليد غنام كنت معنا على من 24، شكرا لتعاونك معنا.
2: الله يعطيكم العافية.

وفي ثاني ملفات هذه الجولة أنتقل وإياكم إلى قطاع غزة. في ظل الظروف الإنسانية والصحية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة، تتزايد المخاوف من انعكاسات الحرب وتدهور الواقع المعيشي على صحة النساء بعد تسجيل ارتفاع في حالات الإجهاض بين الحوامل وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والرعاية الصحية واستمرار الضغوط النفسية والنزوح المتكررة. طبعا هذه المؤشرات تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول الأسباب المباشرة لهذه الظاهرة ومدى قدرة القطاع الصحي على التعامل معها، وما الذي تحتاجه النساء الحوامل اليوم لحماية صحتهن وصحة أجنتهن.

0: وللحديث عن الأسباب الطبية والإنسانية وراء تزايد حالات الإجهاض بين النساء في القطاع وتأثير الظروف الحالية على صحة الحوامل والإجراءات المطلوبة للحد من هذه الظاهرة، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد الفرا، مدير مبنى الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة. دكتور، يسعد صباحك وأهلا بك معنا على أمن 24.
1: الله حياكم الله، أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: تحياتي لك. يعني بداية الحديث دكتور، هل هناك بالفعل ارتفاع ملحوظ في حالات الإجهاض بين نساء الحوامل في قطاع غزة؟ يعني ما حجم هذه الزيادة مقارنة بالفترات السابقة؟ تفضل.
1: يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل أهلنا في ربوع الوطن. إحنا بنتكلم عن أرقام، نتكلم عن نسب وتناسب. إذا تكلمنا في 2022 هذه النسب كانت نسب ضئيلة، يعني بنتكلم عن تقريبا لكل 1000 مولود كان الرقم لا يتجاوز 50. احنا اليوم في 2026 لكل 1000 مولود بنتكلم على 208.5، يعني معدل 3 أضعاف المعدل اللي كنا عليه ما قبل الحرب. هاي أرقام خطيرة جدا، وإذا عرفنا إنه يعني في دراسات أو أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة، للأسف الشديد إنه 73% منها في الجزء الأول من الحمل، وهذا يدل على إنه يعني الأمر يتعلق أكثر بالبيئة المحيطة بالسيدة الحامل، بمعنى إنه هذه السيدة الحامل التي يعني بالكاد حصلت على فرصة وخصوصية لحدوث هذا الحمل في ظل يعني النزوح المتكرر وعدم وجود خصوصية، لأن هذه السيدة للأسف الشديد لم تجد ما يعني يقيت جنينها من تغذية جيدة لها من ماء. للأسف الشديد هذه السيدة تنزح من مكان إلى مكان، نتكلم عن حوالي 17 أو 18 مرة نزوح خلال الحرب. أنا شخصيا نزحت عشرات المرات. بنتكلم عن يعني عدم وجود متابعة حملية لهذه السيدة، بنتكلم عن عدم وجود مكملات غذائية وفيتامينات لهذه السيدة. بنتكلم عن القلق النفسي، يعني لك أن تتخيل يا أختي والإخوة المستمعين إنه سيدة تمكث في خيمة وهي تتوقع أن يعني هناك قذيفة من هنا أو صاروخ من هناك يصيب الخيمة المجاورة أو يصيب المكان اللي موجودين فيه. معاناة الحصول على الماء، امبارح كان عندنا مؤتمر طب الأطفال في قطاع غزة، كنا بنتكلم على أنه نصيب الفرد من المياه 3 لتر بينما نصيب الفرد عالميا 100 لتر. منظمة الصحة العالمية حذرت ألا ينزل نصيب الفرد عن 15 لتر. احنا بنتكلم عن كارثة بيئية تخص الماء. الماء هو أساس الحياة، أساس التغذية، أساس الحياة النظيفة. بالتالي يعني مجموعة عوامل يعني مشتركة أدت إلى ازدياد وارتفاع عدد حالات الإجهاض. نتكلم بالتوتال عن أرقام تصل إلى 47%، وهي أرقام يعني غير مسبوقة في العالم كله، نسب إجهاض بهذا الحجم.
0: يعني كيف أثر دكتور تراجع الخدمات الصحية ونقص الأدوية أيضا والمستلزمات الطبية على متابعة نساء الحوامل؟
1: نعم، يعني لو افترضنا أنه هاي السيدة حامل الآن موجودة في أحد الخيام في أماكن النزوح، للأسف الشديد هذه السيدة ستجد صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفيات بسبب تدمير منظومة المواصلات وتدمير الطرق المؤدية إلى المستشفيات. اليوم نتكلم عن أزمة خانقة في الوصول إلى المستشفى أو مكان تلقي الرعاية الصحية الأولية. للأسف الشديد إذا وصلت إلى مركز الرعاية الصحية الأولية، معظم المكملات الغذائية والفيتامينز والفوليك أسيد اللازمة لمنع تشوهات الجهاز العصبي المركزي غير متوفرة في قطاع غزة. طيب هذه السيدة للأسف الشديد تفتقر إلى أدنى مقومات النظافة الشخصية، لا يوجد يعني منظفات، لا يوجد ماء نظيف، بالتالي هي عرضة للالتهابات المتكررة في المناطق التناسلية وعرضة أكثر إلى مخاطر أكثر على محصول الحمل. طيب هذه السيدة إذا أرادت يعني أن تقوم بواجباتها اليومية، هي مطالبة بالوقوف طابور الماء للحصول على قليل من الماء لأسرتها، للأسف الشديد هي مطالبة بالوقوف في طابور لتكية الطعام، هناك تدافع، هناك ازدحام، هذا خطر على الجنين الذي تحمله. أيضا هناك لدينا مأساة الأمهات الأرامل، المتكلم عن 17 ألف أرملة في قطاع غزة، رقم غير مسبوق. يعني هذه السيدات تعاني كثيرا كثيرا في فترة الحرب، يعني وخصوصا إذا كنا يعني قد حملنا أيام فترة زواجهن. بالتالي إحنا بنتكلم عن يعني عوامل مشتركة تحيط بالسيدة الحامل، للأسف الشديد إنها تؤثر على محصول الحمل. هذا المحصول أو هذا النتاج إما أن يكون مشوها أو أن يكون تلده ميتا أو تجهضه أو يولد بتشوهات ولادية يعني للأسف الشديد التي زادت 3 أضعاف و4 أضعاف عما كانت عليه قبل الحرب.
0: دكتور أحمد، يعني ما المخاطر الصحية التي قد تواجه المرأة بعد الإجهاض إذا لم تحصل على رعاية طبية مناسبة؟ يعني ما الاحتياجات الأكثر إلحاحا اليوم لضمان رعاية صحية أمنة للنساء الحوامل في قطاع غزة؟
1: أمس كان أيضا أحد الدراسات في مؤتمر طب الأطفال أفادت إلى أن السيدات الحوامل في قطاع غزة 60% منهم يعانين من أنيميا أو فقر الدم. أول شيء تواجهه السيدة المجهضة هو فقر الدم. ثانيا لذلك يجب متابعتها بشكل منتظم ليعني تعويض الدم أو فقر الدم الموجود لديها وعلاجها بالطريقة المثالية. ثانيا هذه السيدة تعاني من اضطراب أو ضغط نفسي لأنه حاولت أن تحافظ على هذا الحمل بشتى الوسائل لكنها لم تنجح بذلك، بالتالي هي يعني تحتاج إلى معالجة نفسية ودعم نفسي ضروري للحفاظ على يعني ما تبقى لها من إرادة وعزيمة للاستمرار في هذه الحياة. ثالثا هي عرضة أيضا للالتهابات كما قلنا المتكررة في ظل انعدام الأمن الغذائي والأمن المائي في أماكن النزوح. أيضا هي عرضة للاكتئاب نظرا ل أماكن النزوح والحرارة العالية. اليوم نتكلم عن حرارة يعني فعلا الخيام وأماكن النزوح كأنها أفران نيران. امبارح كانت درجة الحرارة في قطاع غزة قرابة 40 في فترة الظهيرة، صدقا الخيام كانت مثل أفران النار التي يتم الخبيذ عليها. يعني كان الله في عون هذا الشعب وكان الله في عون أهل غزة على تحمل ما لا تتحمله الجبال.
0: يعني أخيرا دكتور اسمح لي، ما النصائح التي يمكن تقديمها للنساء الحوامل في ظل هذه الظروف الصعبة بما يساعد على تقليل المخاطر قدر الإمكان؟
1: يعني أولا الآن يعني الموضوع النصائح اللي نقدمها للسيدات الحوامل في هذه الفترة يجب أن يكون هناك تضافر من كامل أفراد الأسرة لإنجاح هذا الحمل ولإتمام هذا الحمل، لأنه إحنا بنتكلم عن يعني موضوع محتاجين تدخل رب الأسرة، محتاجين تدخل الأولاد في أن يعني يقللوا المهام الملقاة على السيدة الحامل. اثنين النصائح إنه بننصح إنه أي شكوى أي إنه الأم الحامل تتوجه إلى أقرب مركز رعاية أولية ولو حتى مشيا على الأقدام لكي تحصل على الاستشارة المناسبة. رقم 3 يعني مهم جدا يعني المتابعة الحملية بأي شكل من الأشكال في أقرب مستشفى أو أقرب مركز لديه القدرة على التصوير في خدمات الولادة. رقم 4 يعني أن تحاول السيدة قدر الإمكان الابتعاد عن الحرارة الشديدة داخل الخيام، تلجأ إلى المناطق المظللة قدر الإمكان فوقت الظهيرة، تحاول الخروج من الخيمة ويعني والوصول إلى مكان مظلل بأي شكل من الأشكال، خلق تهوية داخل الخيمة، محاولة عزل الأرض عن الخيمة لأنه الأرض أساسا حرارتها عالية، قدر الإمكان الحصول على مياه نظيفة، الاعتناء بهذا الحمل حتى يكتب الله لهذا الحمل النجاة وأن يكون طفلا سليما بإذن الله.
0: أعانكم الله وكان معكم دائما مدير مبنى الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة دكتور أحمد فرا، يعطيكم ألف عافية. كنت معنا على أمن 24. شكرا لك.
1: حياكم الله.

ومن القدس وإلى القدس المحتلة عفوا. وفي الملف الثالث، في تطور وصفته محافظة القدس بأنه من أخطر التصعيدات التي شهدها المسجد الأقصى المبارك خلال الأشهر الأخيرة، أعلنت المحافظة عن اقتحام آلاف المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، كان تزامنا مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل.

ووفق بيان المحافظة رافق الاقتحام ذات طقوس دينية وممارسات اعتبرتها جزءا من محاولات فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى في ظل إجراءات مشددة استهدفت الحد من الوصول من وصول المصلين المسلمين. طبعا هذه التطورات تعيد إلى الواجهة التساؤلات حول خطورة ما يجري في القدس وانعكاسات ذلك على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى ودور المجتمع الدولي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة.

0: هذا واعتبرت محافظة القدس أن الاقتحام الاستيطاني الواسع الذي نفذوه الخميس 4248 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك يتقدمهم ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن كفير وعدد من أعضاء الكنيسة والحاخامات وقادة منظمات الهيكل المتطرفة تحت حماية مباشرة ومشددة من قوات الاحتلال تزامنا مع ما يسمى بخراب الهيكل يمثل أخطر تصعيد تشهد باحات المسجد الأقصى منذ أشهر. وللوقوف على أبعاد هذه التطورات وقراءة ما تشهده مدينة القدس والمسجد الأقصى من تصعيد والحديث عن الانتهاكات التي رصدتها محافظة القدس وانعكاساتها على الواقع في المدينة المقدسة ينضم إلينا عبر الهاتف مدير الإعلام في محافظة القدس الأستاذ عمر الرجوب. يسعد صباحك أستاذ عمر وأهلا بك معنا على من 24.
1: صباح الخير ويعطيكم ألف عافية.
0: تحياتي لك. بداية كيف تقرؤون في محافظة القدس الاقتحام الأخير للمسجد الأقصى؟ ما الذي يجعله مختلفا عن الاقتحامات السابقة؟ تفضل.
1: يعني هو بالفعل كان من أكثر الاقتحامات خطورة على المسجد الأقصى المبارك ما جرى يوم الخميس الماضي من اقتحام أكثر من 4248 مستعمرا لباحات المسجد الأقصى يتقدمهم الوزير المتطرف إيتمار بن كفير وعدد من أعضاء الكنيسة والحاخامات وقادة منظمات الهيكل المتطرفة كل ذلك تحت حماية مباشرة ومشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وهذا كان يعني تأكيد على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي توظف الاقتحامات بصورة رسمية لفرض وقائع سياسية ودينية وقانونية جديدة داخل المسجد الأقصى بما يستهدف تكريس التقسيم الزماني والمكاني وكذلك فرض السيادة الاحتلالية عليه. ما جرى يوم الخميس الماضي هو لم يكن مجرد اقتحام واسع من حيث العدد بل كانت عملية منظمة ومدروسة سبقتها حملات من التحريض والحشد الواسع بقيادة منظمات الهيكل وبمشاركة وإسناد من مسؤولين حكوميين وأعضاء كنيسة ومرافق ذلك من إجراءات عسكرية غير مسبوقة هدفت إلى إفراغ المسجد من المصلين والمسلمين وتهيئة الظروف أمام المستعمرين لأداء طقوسهم بحرية كاملة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. لعل أكثر الانتهاكات التي رصدناها في محافظة القدس والتي ارتكبها المستعمرون بحماية قوات الاحتلال ما جرى من ارتداء أو في البداية أداء عشرات المستعمرين لطقوس السجود الملحمي في أكثر من موقع داخل المسجد الأقصى وارتداء لفائف التفلن الخاصة بالصلوات اليهودية وترديد الأدعية والترنيم التلمودية بصوت مرتفع كذلك رفع علم دولة الاحتلال وما يسمى علم الهيكل داخل باحات المسجد الأقصى وبلدة القدس القديمة وأداء الرقصات والغناء الجماعي. كمان أخت محور شهد أو حصل في المسجد الأقصى بأنه إيتمار بن كفير شارك في هذا الاقتحام وأدى طقوس تلمودية

0: مبارك هو قيام الحاخام المتطرف أريه ليبو برفقة الحاخام يهودا غليك بعرض حجارة جرى إحضارها من مستوطنة حفاد جلعاد في شمال الضفة الغربية، وادعائهم بأنها خصصت لبناء ما يسمى الهيكل، من بينها حجر زعم أنه حجر من السماء في محاولة رمزية تحمل رسائل سياسية ودينية خطيرة تتجاوز مجرد الاستفزاز وتندرج ضمن حملات الترويج العملي لمشاريع بناء الهيكل المزعوم. ومن أكثر الأمور أيضا خطورة ما فعلته شرطة الاحتلال لما قامت بنصب خيمة للمستعمرين بالقرب من باب الرحمة، وهناك حتى حرص بن غفير على التقاط صورة له مع نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي المستقيلة، وهذا كي يظهر بأنه بن غفير قد تبنى هذا المطلب وحققه للمستعمرين. مطلب إقامة الخيمة كان منذ عام 2020 مع وباء كورونا، وهذا يؤسس لسابقة خطيرة في المسجد الأقصى، لأول مرة تنصب خيمة للمستعمرين داخل باحات المسجد، هنالك مخاوف من امتدادها في مناسبات تهويدية أخرى. ويعني عن ما شهدته البلدة القدس القديمة وكذلك أبواب المسجد الأقصى، بطبيعة الحال قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة على أبواب المسجد، منعت الرجال من هم دون 70 عاما من دخول المسجد الأقصى منذ صلاة الفجر حتى بعد الساعة 4 عصرا، وحتى بعد الظهر تراجعت، يعني الصبح كانوا يقولوا أنه بدنا ندخل الرجال من 70 عام وفوق، لكن عند صلاة الظهر طلبوا أنه تكون أعمار المصلين أكثر من 80 عام. تصوري، بالإضافة لأنه على صلاة الفجر اعتدوا على رجال مسنين بالضرب المبرح بالهروات، ومنعوا الكثير منهم من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى. طوال هذه الفترة كانت البلدة القديمة أشبه بسكنة عسكرية، وكان هنالك انتشار لقوات الاحتلال على أبواب بلدة القدس القديمة، في الشوارع المحيطة كانت كلها محاطة بالمتاريس والحواجز الإسرائيلية.
1: يعني أستاذ عمر، أخيرا كيف يبدو واقع مدينة القدس اليوم في ظل تصاعد الاقتحامات وإجراءات الاحتلال، وما الذي يواجهه المقدسيون على الأرض؟
0: يعني القدس اليوم تواجه مشروع إحلالي بشكل كامل. صار من الماضي أن نتحدث عن انتهاكات وجرائم متفرقة، القدس بمعنى الكلمة تواجه مشروع إحلالي صعب يستهدف هوية المدينة، وعلى رأس ذلك المسجد الأقصى، أو على رأس الأجندة المسجد الأقصى المبارك. يريد الاحتلال الإسرائيلي إعادة رسم المشهد الديموغرافي والجغرافي بما يخدم السياسات الاستعمارية التوسعية، وهذا على حساب وجود أبناء شعبنا في مدينة القدس. أولا، حسم الديموغرافيا من خلال طرد أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا من داخل المدينة إلى خارجها بأدوات ضغط كثيرة، من عمليات الهدم، من الاعتداءات المتكررة، خلق بيئة طاردة لأبناء شعبنا من داخل مدينة القدس إلى خارجها، والسيطرة على الأراضي لإقامة المشاريع الاستعمارية وجلب المستعمرين، وبالتالي عرب أقل داخل مدينة القدس ومستعمرين أكثر ومساحات يسيطر عليها اليهود أكثر كذلك.
1: نعم، إذن مدير الإعلام في محافظة القدس الأستاذ عمر الأرجوب، أشكرك على تعاونك الدائم معنا، كنت معنا على أمن 24، شكرا جزيلا لك. طبعا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء، بنحب نذكركم أنكم بتقدروا تتابعونا دائما من خلال الترددات العاملة في محافظات الوطن: القدس رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، وطوباس 106. كمان من خلال البث المباشر على الموقع الإلكتروني من 24.ps والتلفزيونات التفاعلية على مدى تيفي وحضرة تيفي وكل زون.

0: طبعا قبل ما نكمل ملفاتنا في هذا الصباح دعونا ننتقل لأبرز نشاطات جهاز الدفاع المدني خلال الساعات الماضية مع الرائد عبد الودود النجار من دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الدفاع المدني. رائد عبد الودود، يسعد صباحك.
1: إذن صباح الخير لك لطاقم العمل للسادة المتابعين والمستمعين.
0: أهلا بك. يعني رائد عبد الودود، لو تطلعنا على آخر نشاطات جهاز الدفاع المدني خلال الساعات الماضية وما رسالتكم للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتواصلة، تفضل.
1: في 24 ساعة الماضية تعاملت الطواقم مع 57 حادث إطفاء وإنقاذ، كان منها 47 مهمة إطفاء و10 مهمات إنقاذ وحادثي سير، وعدد فرائق الأشجار التي نتج عنها اختراق ما يقارب 120 شجرة. نتحدث عن 25 حريق أعشاب في مناطق متفرقة من محافظات الوطن. على المحافظات تدخلا، يوم أمس كانت رام الله ب11 تدخلا وأقلها كانت نابلس بتدخل واحد. أبرز الأحداث كانت في محافظة طوباس، كان هناك إطفاء حريق أسفل منزل لمخازن وتم السيطرة على هذا الحريق وانتداده ووصوله إلى المنزل. في جنين تم السيطرة على حريق داخل مطبخ منزل في بلدة اليامون ومنع امتداده ووصوله إلى باقي أرجاء المنزل. في الخليل تم التعامل مع حريق أشجار وحصل الأضرار في 60 شجرة ومنع امتدادها إلى باقي الأشجار، حيث اعتلقت الأشجار ما بين احتراق كلي وجزئي. في رام الله تم التعامل مع حريق مركبة في بلدة شكبة، وفي جنين أيضا كان هناك حريق أشجار نتج عنه احتراق ما يقارب 70 شجرة ما بين احتراق كلي وجزئي. وفي قلقية كان هناك حريق أخشاب في مخزن وتم السيطرة على الحريق وامتداد السنة اللهب إلى باقي أرجاء المنزل. في بيت لحم وجنين ونابلس كان هناك التعامل مع حرائق بسبب اعتداءات الاحتلال، وفي بعض الحرائق تم منع الطواقم من الوصول. وكذلك الأمر في رام الله، كان هناك حريق مركبة في بلدة بتلو بسبب اعتداء المستوطنين وتم السيطرة على هذا الحريق. وكان هناك حريق لثلاث شاحنات و أيضا عدد من المركبات الصغيرة بسبب الاعتداء على بسبب الاعتداءات المستوطنين في منطقة عين سامية وبين بلدة المغير وأبو فلاح. طبعا في هذه الحالات حور يتم تأخير طواقم الدفاع المدني ويتم في بعض الأوقات منعهم من التعامل مع الفرائق، وهذه هي سياسة الاحتلال حتى يكون هناك خسائر أكبر سواء كانت في الممتلكات أو الأرواح. طبعا في ظل ارتفاع درجات الحرارة نحن دائما نوجه رسالة للمواطنين بأهمية الانتباه لأطفالهم في ساعات الذروة، عدم تركهم يلهون خارج المنزل، عدم رمي أعقاب السجائر خاصة من السائقين على جوانب الطرق حتى لا يكون هناك حرائق. أيضا أهمية الانتباه للأطفال وعدم تركهم في المركبات عند الذهاب للتسوق أو لشراء بعض الاحتياجات. عدم أن يكون هناك حمل على أطيال كهربائي خاصة لأجهزة التكييف والمراوح، لأن ذلك قد يؤدي إلى حصول تماس كهربائي. إجراء صيانة المركب حتى لا يكون هناك ارتفاع لدرجة حرارة المحرك، فبالتالي قد يكون هناك إعاقة وخطر على حياة المواطن خاصة في ظل التنقل ما بين المحافظات وفي ظل اعتداءات المستوطنين المتكررة. وفي حصول أي طارئ دائما نوجه رسالة بأهمية الاتصال على الرقم 102.
0: نعم، بوركت جهودكم، يعطيكم ألف عافية. رائد عبد الودود النجار من دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الدفاع المدني، شكرا جزيلا لك.

0: وفي ملفنا الأخير لهذه الجولة الصباحية، تتواصل تحذيرات من تفاقم الأزمة المالية التي تعصف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في وقت تتزايد فيه احتياجات ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة. ومع استمرار العجز المالي وتراجع مساهمات عدد من الدول المانحة، تتعالى الأصوات المطالبة بتحرك دولي عاجل يضمن استمرار عمل الوكالة باعتبارها شاهدا أمميا على قضية اللاجئين الفلسطينيين ومسؤولة عن تقديم الخدمات لهم إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم. سنتحدث اليوم عن حجم هذه الأزمة ومن انعكاساتها على الخدمات المقدمة وما المطلوب أيضا اليوم من المجتمع الدولي لضمان استمرار عمل الأونروا. يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير ملف الأونروا في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الأستاذ كنعان الجمل. صباح الخير أستاذ كنعان، وأهلا بك معنا على أمل 24.
1: صباح الخير، حياكم الله.
0: بداية، ما حجم الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا اليوم؟ هل يمكن وصفها بأنها الأخطر منذ تأسيس الوكالة؟ تفضل.
1: نعم، يعني الأونروا منذ فترة طويلة جدا تعاني من أزمة مالية متدرجة صراحة، وقد أثرت على يعني بشكل سلبي على حجم ونوع المعونات التي تقدمها والمساعدات تقدمها من خلال برامجها المختلفة للاجئين الفلسطينيين في كل الأماكن التي تعمل فيها الأونروا. ولكن الأزمة المالية أصبحت تنحى منحا يعني خطيرا جدا، فيه تأثير على وجود الأونروا كمؤسسة دولية شاهدا ووحيدا على قضية اللجوء الفلسطيني، وهي المظلة القانونية الوحيدة على اللاجئين الفلسطينيين. وهذا الاستهداف هو أصبح استهدافا مقننا من خلال قيام بعض الدول المانحة التي تعتبر من كبريات الدول المانحة للأونروا باستهداف الأونروا بمتطلبات سياسية وأحيانا متطلبات إدارية، ولكن المطلوب المقصود هو أن تتحول الأونروا تدريجيا وباتجاه أن تكون عبارة عن مؤسسة خدماتية تقدم خدمات بسيطة على أن تنحى منحى آخر فيما بعد، بسبب قيام هذه الدول بتقليص ميزانياتها واشتراطات قاسية جدا باتجاه الأونروا، أنه على الأونروا أن تنفذ بعض البرامج من خلال اشتراط هذه الدول المانحة، بسبب قيام هذه الدول المانحة بالتوافق مع السردية الإسرائيلية للأسف الشديد والضغط الأمريكي الممارس على هذه الدول، حتى تكون الأونروا على مفطرة طرق، إما أن تقبل بهذه الأموال والشروط المسبقة أو أنها تستغني عن هذه الأموال. وفي هذه اللحظة الحادة والحرجة من قضية أبناء شعبنا الفلسطيني بهذا الاستهداف المتفرع، فإن الأونروا إذا لم توافق على ذلك فإنها سوف تكون في مهب الريح ويتم استهدافها كما يقوم الاحتلال باستهدافها عسكريا وسياسيا، واستهداف مقراتها وموظفيها واستهداف البرامج وكل ذلك. وفي هذا الموضوع للأسف الشديد، عندما يعني في الأسابيع الماضية أو الأسبوع الماضي تقريبا، كان هناك اجتماع للدول المشرفين على اللاجئين الفلسطينيين في القاهرة، يعني قدمت الأونروا تقاريرا مالية تقدر الأزمة المالية الحادة بتتجاوز 100 مليون دولار، وهذه 100 مليون دولار تعني أن حجم المساعدات المقدمة لها قد تقلصت بشكل كبير جدا وحاد، وهذا فيه إنذار كبير للأونروا. وإذا لم تتمكن الأونروا من الإيفاء بالتزاماتها من خلال جمع المبالغ المطلوبة للسنة المالية القادمة، فإن الخدمات التي تقدمها الأونروا سواء كانت تعليمية أو إغاثية أو صحية سوف تكون في زاوية الخطر الشديد. وكلنا رأينا كيف قام المفوض العام في المرحلة السابقة والمفوض الجديد باتخاذ قرارات صارمة جدا فيها وبكل أسف فيها يعني ضربة قاسية لكل برامج الأونروا المقدمة للاجئين الفلسطينيين في وقت اللاجئون الفلسطينيون في كل أماكن تواجدهم سواء كان في الوطن أو في الشتات هم بأمس الحاجة لهذه المؤسسة وخدماتها، وكل ذلك هو يعني لم يأتي من فراغ، تم استهداف هذا الموضوع بتدرج وبحلقات واستراتيجية اتبعت من قبل الدول المانحة، وبدأتها إسرائيل باستهداف الأونروا باتخاذ القرارات المجحفة بحق الأونروا وبحق اللاجئين الفلسطينيين في الكنيست، حيث اعتبرت الأونروا هي منظمة معادية ويحرم التعامل معها، وما كلنا رأينا كيف تم استهداف مقراتها في الشيخ جراح في القدس وإغلاق المدارس والمؤسسات وكل ما يتبع للأونروا، ويحرم على الأونروا وأي آخر مساعدة الأونروا في ذلك، حتى بإمداد الإمدادات الخدماتية مثل الكهرباء والماء والإنترنت وما إلى ذلك، قامت دولة الاحتلال بقطعها عن الأونروا والاستهداف 90% من مقدرات الأونروا في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، حيث قامت الإقامة الاحتلال باستهداف مخيمات جنين ونور شمس وقوى طول كرم، ومنع الأونروا من تقديم أي خدمات لهؤلاء اللاجئين الذين نزحوا من هذه المخيمات. كل ذلك فيه تهدف دولة الاحتلال إن القضاء على الأونروا ووقف عمل الأونروا هو يعني تعطيل قرار الأمم المتحدة وكل القرارات التي اتخذت من قبل الأمم المتحدة بحق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها قرار حق العودة 194. لذلك يهدف الاحتلال إلى شطب حق العودة وشطب هذا الملف الذي فيه كما يعتبر الاحتلال فيه تهديد لقضية الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين. لذلك الدول المانحة للأسف الشديد أخذت منحا آخر، ورغم أن هناك في الأشهر الأخيرة عندما قامت الدول من خلال أروقة مجلس الأمن والهيئة العامة للأمم المتحدة بتصويت ساحق، يعني بلغ أكثر من 150 دولة صوتت باتجاه دعم الأونروا لثلاث سنوات أخرى لأن تكون في قيام دعم اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن للأسف الشديد هذا الدعم السياسي لم يترجم على أرض الواقع لدعما ماليا يكون قادر على دعم الأونروا وإسناد الأونروا بتقديم كل الخدمات المطلوبة للاجئين الفلسطينيين، وأن تكون قادرة على مواجهة هذه الهجمة الشرسة من قبل دولة الاحتلال لوقف عمل الأونروا. فهذه الأزمة المالية أزمة مالية خطيرة مستهدفة سياسيا، وتهدف إلى إنهاء عمل الأونروا. الاحتلال على أرض الواقع يعني يسابق الزمن في استهداف الأونروا بطواقمها ومبانيها ومركباتها وبرامجها، كما حصل في شرق القدس، كما قلنا المدارس أغلقت، المراكز الصحية أغلقت، مخيم شعفاط هذا المخيم الملاصق لمدينة القدس والعاصمة للدولة الفلسطينية، يقوم الاحتلال منذ فترة طويلة جدا بسحب صلاحيات الأونروا في هذا المخيم الذي يقدر بأن هناك كثافة سكانية عالية تتلقى الخدمات من الأونروا وتعتمد على الأونروا اعتمادا كبيرا، وتمنع كل المؤسسات التي يمكن أن تشارك الأونروا وتدعم الأونروا وأن تكون مساندا للأونروا في تقديم هذه الخدمات، حتى تصل الأونروا إلى مرحلة بأن هجرت مخيم شعفاط. للأسف الشديد الآن مخيم شعفاط متروكا من قبل الأونروا، لا مدارس ولا خدمات صحية ولا عيادات صحية، وبالمناسبة هناك في مخيم شعفاط تم إنشاء عيادة صحية يعني تكون قادرة على أن تكون مستشفى مصغر نموذجية جدا ومزودة بكل المعدات. للأسف الشديد الأونروا بسبب ضغط الاحتلال قامت بترحيل كل هذه المعدات وترحيل هذه العيادة إلى أماكن أخرى، تاركة كل المرضى المحتاجين لهذه الخدمة الطبية إلى بلا معين. وأيضا المدارس أغلقت تماما، وهناك الاحتلال بين الفينة والأخرى يداهم هذه المدارس لأن هناك تخطيطات كما رشح من قبل شرطة الاحتلال بأن الاحتلال يقر يعني ينوي أن تكون هذه المدارس عبارة عن سجون أو مراكز تحقيق سوف يستخدمها. لذلك الأونروا غير قادرة على حماية مقراتها وغير قادرة على تقديم مثل هذه الخدمات، ترك الآلاف من اللاجئين الذين يستخدمون هذه المقرات بلا مقرات، والهدف هو أولا شطب الأونروا وحق الأونروا من تقديم هذه الخدمات كما ورد في التفويض الذي حسب قرار 302 من الأمم المتحدة، وأن تكون تحل محل نوروا دولة الاحتلال، وحتى المدارس تكون الطلاب يكون يتلقون التعليم حسب السياسة الإسرائيلية في مدارس الحكومة الإسرائيلية في شرق القدس، الخدمات الطبية إلى صناديق المرضى التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، وكل الخدمات الأخرى تقدمها بلدية القدس، وبالتالي تكون قد حلت محل الأونروا وتركت اللاجئين الفلسطينيين بلا أونروا. وهذا الموضوع موضوع خطير جدا. فالفارقة يعني الخطيرة أن كل ذلك يعني يجري أمام أعين العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن، هم الذين الأم لهذه المؤسسة والراعين لهذه المؤسسة، إلا أن قرارا واحدا لم يتخذ، إجراءا واحدا لم يتخذ بحجم هذه بهذا الاستهداف من قبل دولة الاحتلال لهذه المؤسسة العظيمة التي يعني بلغ لها سنوات وسنوات طويلة جدا باستراتيجيات عظيمة جدا لفي تدرج بخدمة اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على الموروث التاريخي للاجئين الفلسطينيين، وكل ذلك مستهدف. بالتالي ما تبقى من هذه المقرات في الضفة الغربية هي مستهدفة، وكل المقرات التي أغلقت هي مستهدفة أيضا، وطواقم الأونروا مستهدفة. وكلنا نعلم بأن الاحتلال منذ فترة طويلة بدأ باستهداف بشكل متدرج المقر الوحيد الباقي في الضفة الغربية، وهو معهد كولندية. هذا المعهد الذي يقع على مساحة جغرافية تقدر ب 83 دونم، وهي يعني قدم هذا باتفاقيات مع المملكة الأردنية الهاشمية في ذلك الوقت، ولكن الاحتلال لا يقيم أي اعتبار لاتفاقيات دولية ولا اتفاقيات ثنائية مع الدول. وهذا المقر والمعهد يقدم الخدمات لآلاف الطلاب اللاجئين الفلسطينيين من كافة أنحاء الضفة الغربية، واللاجئين الفلسطينيين من تعليمهم المهن، ويعني هذا المعهد كان له باع طويل أيضا في رفض السلوك الفلسطينية بالمهن الاحترافية من خلال هذا المركز. صحيح. للأسف الشديد قطعت الكهرباء عنه وقطعت المياه، ويحرم على الأروى إقامة أي نشاط فيه. الآن جيش الاحتلال يستهدفه المرة تلو الأخرى، يقوم باقتحامه وإطلاق الرصاص داخل المقر وإطلاق العيارات النارية والغاز، ويعني ترهيب الطلاب وما إلى ذلك. كل ذلك حتى يدفع الأونروا بإخلائه ومن ثم الاستيلاء عليه. المنظمات الاستيطانية المجرمة لا تخفي نياتها في أن تكون أن يسمح لها دولة الاحتلال بأن تشرع بإقامة بؤر استيطانية داخل هذا المقر. ويعني هذا فيه استهداف أيضا لكل القرارات الدولية، ولكن للأسف الشديد المقلق أن العالم يقف متفرجا من خلال منظور الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي لم تتحرك ولم تحرك ساكنا باتخاذ قرارات صارمة وقاسية باتجاه الاحتلال حتى تجبره على الوقوف وعدم والامتناع عن استهداف هذه المؤسسة الأممية.
0: نعم، مدير ملف الأونروا في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الأستاذ كنعان الجمل، أشكرك على تعاونك الدائم معنا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.

0: مستمعينا ومشاهدينا، هيك بنكون وصلنا لختام برنامج جولات الصباح. شكرا لكم على حسن المتابعة ولضيوفنا الكرام على مشاركتهم. كنت معكم من وراء المايك أنا حور المصري، وطبعا أيضا كل الشكر لزميلي علي جاسم الهندسة الإذاعية والبث المرئي، على أمل أن نلتقي بكم في صباح جديد. أشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
1: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
2: في جولة الصباح
1: من الأحد إلى الخميس على أمن 24. أخبار، أخبار، موسيقى، موسيقى، أمان، أمان، وين ما كنت معك أمن 24. معك أمن 24.
3: أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 بالقدس ورام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 في نابلس، 107 في أريحة، و 107.6 في جنين. واسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب منطقة التوام شمال قطاع غزة، وإصابة مواطن في قصف للاحتلال على مواصي خان يونس جنوب القطاع. جهاز الضابطة الجمركية تعمل مع ست قضايا خلال الساعات الماضية، حيث ضبط في قلقيلية 50 شريحة اتصال إسرائيلية ممنوعة من التداول، وخمس قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا خلال اقتحامها قرية كفر قليل شرق نابلس. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحام المستمر لقرية جنوب غرب نابلس. الاحتلال يصدر أمرين عسكريين للاستيلاء على أراضي وإزالة أشجار في محافظة جنين. قوات الاحتلال تقود شعارات عنصرية على جدران منزلين في بلدة الخضر ومخيم عايدة بمحافظة بيت لحم. مستوطنون يهاجمون عاملين في مصنع بكفر مالك شرق رام الله ويحرقون معدات ثقيلة. حملة اقتحامات واعتقالات تشنها قوات الاحتلال على مختلف مناطق الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. مستوطنون يضرمون النيران في مسجد ويخطون شعارات معادية خلال هجومهم على بلدة قسرى جنوب نابلس. يعمل معبر الكرم اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا للمسافرين المغادرين من أرض الوطن، ويستمر العمل باتجاه القادمين حتى الساعة 4 عصرا. وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ويترى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواقل وخمس أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواقل وثلاثين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وسبع وأربعين أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس التاسعة صباحاً على أثير أمانة 24.

يا صباح الخير. صباح الفل للناس اللي عم تسمعنا حاليا. الأمل، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا أحبائنا متابعينا في برنامج صباحكم بالخير، لأنه الخير كله بنبع منكم من قلوبكم. صباحكم يا سمين، إن شاء الله نهاركم بيكون فل في بداية هذا الأسبوع، مع إنه هل يعقل ونحن في فلسطين بين كل هالظروف وبين كل هالمشاكل بين كل هالهموم تكون في أيام نحكي فيها عن جد صباح الخير؟ معكم أنا أنور مطرية، ومن الهندسة الإذاعية معنا زميل علي نجاز. صباح الخير يا علي. طبعاً قبل يومين كانت البيوت الفلسطينية عم تحتفل بنجاح طلبة التوجيه، طلبة الثانوية العامة. في ناس احتفلت بنجاح أولادها، وفي ناس للأسف ما حالفهم الحظ. يعني فعلياً هو هيك التوجيه في كل سنة، في ناجح وفي شخص ما نجح. لكن بفلسطين دائماً حتى الفرحة إلها طعم مختلف تماماً. الفرحة دائماً عنا بفلسطين منقوصة بغياب أحبابنا، بغياب الأشخاص اللي منحبهم، اللي كنا نتمنى إنهم يشوفوا هاي اللحظة الحلوة معنا. كمان للأسف كانت ملونة بدماء الشهداء، رحمة الله على جميع شهدائنا اللي فارقونا في كل الأيام والسنوات الماضية. لأنه دائماً بفلسطين ظروفنا قاسية جداً. هل يعقل بأنه في دولة من هالدول بيعيشوا مثل ظروفنا؟ ما أعتقد. بالمناسبة كمان منبارك لكل الناجحين، ومنحكي كمان النتيجة ما كانت يعني هي فقط مقياس أو رقم بيحدد قيمة ومستقبل هذا الطالب. الحياة فيها دائما أكثر من فرصة، بس أهم إشي نستغلها، لأنه اليوم موجود بس بكرة ممكن حياتنا تنقلب، ما منعرف موجود ولا لا. وكمان النجاح الحقيقي هو إنكم تكملوا مهما كانت النتيجة، بس ببداية مختلفة. خلوني أحكي عن كمان ملاحظة شفناها أكيد وكلياتنا حكينا عنها، إنه في تصرفات كتير للأسف بتخلينا نوقف شوي ونتساءل إنه كيف ممكن إحنا نفرح وبنفس الوقت ما عم نراعي مشاعر ووجع الأشخاص اللي كانوا متألمين بنفس يوم نتائج التوجيه. أكيد إحنا مش ضد الفرح، بالعكس الفرح حق، بس النجاح كمان إنجاز وبستحق إنه نحتفل فيه، بس نراعي ظروف الناس، همومهم، مشاكلهم، لأنه في أشخاص ممكن عم بيعيشوا ألامهم مش بس يوم واحد إنما كل يوم. فصباح الخير لإلكم، إن شاء الله نهاركم بيكون فل، وإن شاء الله مبارك لجميع طلبة التوجيه. وهيك إحنا حياتنا بفلسطين، ناس بتفرح وناس بتحزن. بدنا نصبح كل حدا عم بيشوفنا حاليا وكل حدا عم بيسمعنا وين ما كنتوا حاليا موجودين، على الطرقات، في أماكن عملكم أو متوجهين لأماكن عملكم، في المنازل، يعطيكم ألف عافية.

0: ملحقناش نقرا المكتوب علشان نلقى هموم وقاسية.
1: إذا بدنا نحكي على همومنا فهمومنا ياه متخلصش، كل مرة منحاول نفرح فيها شوي ننبسط شوي للأسف. معقول يعني في ناس في حياتهم مش مكتوب عليهم الفرح؟
0: عندي حكايات صعبة أخبيها.
1: وكمان في حياتنا مرات بنمنح أشخاص ممكن هدول الأشخاص بنعطيهم قيمة كبيرة كتير، بنعطيهم من وقتنا واهتمامنا وثقتنا، بس ما بنعرف هل هدول الأشخاص كمان بيستحقوا ولا لا. كان لازم هيك يكون في إشي في حياتنا إنه ما نستنى الوقت، ممكن هيك نعرف إنه هل القيمة الحقيقية لهدول الأشخاص بتنعطى، يعني نعرف إنه هل هم بيستحقوا قبل كل شيء ولا لا، مثل ما بيحكوا قبل ما يوقع الفاس بالرأس. يمكن فعلياً أكبر درس كمان لنا في الحياة إنه ما نستعجل بإعطاء مكانة معينة لناس معينين. ومنحكي كمان اللي بيستحقوها كيف بدهم يثبتوا لنا دائماً بأفعالهم مش بالحكي. فصباح الخير لكل إنسان صادق من جواته، قلبه طيب، ما بيحب يزعلنا كمان.

0: معكم في برنامج يصبحكم بالخير، يا كل الخير مستمعينا. واليوم مواضيع كتير رح نحكي عنها في هذا البرنامج، من ضمنها رح نحكي عن فيتامين دال وقديش من الوقت بنحتاج حتى نتعرض لأشعة الشمس. وكمان اليوم ضيفنا رح يكون الرائد محمد عثمان، مدير هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة رام الله والبيرة، لحتى نحكي كيف نحمي أنفسنا، أطفالنا، أبنائنا، الأشخاص الموجودين معنا من الابتزاز الإلكتروني قبل ما نقع ونصبح ضحايا. هذا الموضوع جدا مهم، لأنه للأسف مع يعني السوشيال ميديا، مع الواقع اللي حاليا عم نعيش فيه، فأهم مهم جدا أنه دائما نذكر بأنه هناك ابتزاز إلكتروني، لكن كيف ممكن نحمي أنفسنا منه. في حكي بأنه ممكن بآخر أيام هذا الشهر يكون في ارتفاع واضح لدرجات الحرارة، فهل نحن على موعد مع موجات حر جديدة ولا لا؟ طبعا رح يجاوبنا على هذا السؤال المتنبئ الجوي فياض دوابشة في البرنامج. لكن في الختام، ومثل ما عودناكم بحكاية مثل وقصة، واخترنا لكم هاي المرة لا ناقلية فيها ولا جمال. شو قصة هذا المثل؟ طبعا رح أقرأ صباحاتكم اللي بتبعتونا إياها بكل تأكيد، بس بما أنه عم نحكي من الصبح عن فيتامين دال وكم من الوقت نحتاج للتعرض لأشعة الشمس، يعني منعرف أنه الشمس هي المصدر الطبيعي أساسا لحتى نحصل على فيتامين دال، إلا أنه التعرض لإلها لساعات طويلة مش يعني وليس بالضرورة أنه تنتج كميات أكبر من هذا الفيتامينات، لأنه الأمر يرتبط بوقت التعرض ومدته وطبيعة الجسم كمان، مش بس بكمية أشعة الشمس اللي بنتلقاها. فقديش ممكن الجسم بيحتاج من الشمس لحتى يحصل على حاجته من فيتامين دال؟ نسمع مع نوار أبو الرب.
1: قد يعتقد كثيرون أن الحصول على فيتامين دال يتطلب الجلوس لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، لكن الحقيقة أن الأمر لا يتعلق بطول مدة التعرض، وإنما بطريقة التعرض وتوقيته. ويعد فيتامين دال من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام والأسنان، كما يساهم في دعم العضلات وتعزيز جهاز المناعة. وما يميزه عن غيره من الفيتامينات أن الجسم يستطيع إنتاجه بشكل طبيعي عند تعرض الجلد لأشعة الشمس، وتحديداً للأشعة فوق البنفسجية من النوع B. لكن السؤال الأهم، كم من الوقت يحتاج الجسم لإنتاج الكمية الكافية؟ تشير الدراسات إلى أن معظم الأشخاص يمكنهم الحصول على احتياجاتهم من فيتامين دال من خلال التعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 5 دقائق و 35 دقيقة عدة مرات أسبوعياً، إلا أن هذه المدة ليست ثابتة، فهي تختلف من شخص لآخر تبعاً لعوامل عدة أبرزها لون البشرة والعمر والوقت الذي يتم فيه التعرض للشمس، إضافة إلى الموقع الجغرافي والفصل من السنة. فالأشخاص ذوي البشرة الفاتحة ينتجون فيتامين دال بسرعة أكبر، بينما يحتاج أصحاب البشرة الداكنة إلى وقت أطول بسبب ارتفاع نسبة صبغة الميلانين التي تقلل من قدرة الجلد على إنتاج الفيتامين، كما أن أشعة الشمس تكون أكثر فاعلية في ساعات الظهيرة مقارنة بالساعات الأولى من الصباح أو قبيل غروب الشمس. ويؤكد الخبراء أن التعرض المفرط لأشعة الشمس لا يعني بالضرورة إنتاج كميات أكبر من فيتامين دال، بل قد يزيد من خطر الإصابة بحروق الجلد ويرفع احتمالية التعرض لمشكلات صحية أخرى. لذلك فإن الاعتدال في التعرض للشمس يبقى الخيار الأفضل، مع تجنب البقاء لفترات طويلة تحت أشعتها، خاصة خلال الأيام شديدة الحرارة. وفي حال تعذر الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس، يمكن تعويض جزء من احتياجات الجسم من خلال بعض الأطعمة كالأسماك الدهنية وصفار البيض والفطر، إضافة إلى المنتجات الغذائية المدعمة بفيتامين دال. أما في حالات النقص المؤكد، فقد يوصي الأطباء باستخدام المكملات الغذائية بعد إجراء الفحوصات اللازمة. ورغم وفرة أشعة الشمس في بلادنا، لا يزال نقص فيتامين دال من المشكلات الصحية الشائعة، مع ما يؤكد أن توفر الشمس وحده لا يكفي، بل إن أسلوب الحياة وطبيعة العمل داخل الأماكن المغلقة وقلة التعرض المباشر لأشعتها عوامل تؤثر بشكل كبير في مستويات هذا الفيتامين.

شكرا نوار على هذا التقرير. نوار هيك جاوبتنا قديش بنحتاج من الوقت لحتى ناخد فيتامين د لأثناء تعرضنا لأشعة الشمس. بدي أصبح على عصام. يسعد صباحك يا عصام. صباح الياسمين. أحمد عم بيسمعنا حاليا كمان. يسعد صباحك. صباح الخير لأبو محمد. أبو محمد بيحكي شو المثل اليوم حكيته أساساً وإحنا عم نحكي إيش في عنا فقرات اليوم يا أبو محمد. ممكن نحكي مش مركز. إيش المثل اليوم يا علي؟ وإنت زي أبو محمد. حكايتنا اليوم ومثلنا اليوم لا ناقة لي فيها ولا جمال. صراحة حلوة كمان قصة المثال فعشان تعرفوها خلوكم معنا لنهاية البرنامج.

بدي أصبح كمان هلا على كل حدا حاليا عم بسمعنا موجود على الحواجز، بنعرف هاي التضييقات اللي الاحتلال بمارسها حاليا، في تضييقات على غالبية الحواجز في الضفة،

كنا عم نحكي من ضمن المواضيع اللي رح نحكي عنها اليوم كيف نحمي أنفسنا من الابتزاز الإلكتروني قبل ما نصير ضحايا. عم نشوف فعليا بأنه أصبح الابتزاز الإلكتروني هو من أخطر الجرائم اللي بتهدد مستخدمي الإنترنت، وكمان اللي بيستغل الثقة أو ممكن نحكي قلة الوعي أو حتى ممكن لحظة تسرع بالنسبة للأشخاص. ومع استخدامنا المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية بتزداد الحاجة لنشر ثقافة الوقاية وتعريف الأفراد وخاصة الأطفال بكيفية حماية بياناتهم والتصرف الصحيح في حال تعرض أي شخص لأي محاولة ابتزاز.

0: طبعا رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل أكثر وبشكل موسع وكيف ممكن نحمي أنفسنا وأبنائنا من الوقوع ضحايا للابتزاز الإلكتروني. لذلك انضم معنا عبر الخط الهاتفي سيادة الرائد محمد عثمان مدير هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة رام الله والبيرة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا.
1: صباح الخير،
0: يسعد صباحك سيادة الرائد محمد. يسعد صباحك. يعني صرنا بالفترة الأخيرة كتير عم نسمع عن موضوع الابتزاز الإلكتروني بشكل أكبر، وكتير في ناس ممكن ما بتدرك خطورته إلا فعليا لما توقع ضحية لإله. فلو بدنا نبلش معك نحكي شوي، نعرف المستمعين كمان، ممكن في ناس ما بتعرف إيش بالضبط هو الابتزاز الإلكتروني وقديش فعليا إحنا معرضين لهذا الخطر.
1: تمام، بالبداية صباح الخير إليك وللجميع ولكل العاملين في إذاعتكم. ومنبلش خلينا نحكي شو هو الابتزاز الإلكتروني. هو أول إشي جريمة تعاقب عليها القانون، وهي جريمة تهديد وترهيب ممكن تكون لشخص أو لجهة باستخدام الوسائل الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: هنا المبتز ممكن أنه يطلب من الضحية معلومات أو مكاسب مادية أو جنسية. فالمبتز رح يهدد بنشر الصور أو الفيديوهات أو المحادثة. فالنقطة اللي متفق عليها أنها جريمة وعاقب عليها القانون.
0: نعم، وفعليا ممكن نحكي انه هي زادت خلال الفتره الاخيره، ولا نقدر نحكي كمان انه الناس صارت اجرأ لحتى تقوم بالابلاغ في حال تعرضت للابتزاز الالكتروني؟
1: مع الاسف انه الجريمه الالكترونيه او الابتزاز الالكتروني في تزايد دائم، رغم نشر الوعي ورغم محاوله الجهات انه تخفف من ارتفاع هذه الوتيره، لكن انتشار الهواتف وانتشار الاجهزه الرقميه ساعد على ارتفاع هاي النسبه. فاحنا في المقابل دائما انه بنحاول قدر الامكان نشر الوعي وخصوصا لطلاب المدارس وربات المنازل.
0: ممكن هم نحكي اكثر فئه بتعرضوا للابتزاز ولا في فئه اخرى؟
1: شوفي فئات الابتزاز ما هي بتختلف.
0: نعم.
1: لكن المفاجأة انه الابتزاز حسب مكان، يعني ممكن يكون الابتزاز مادي مالي. هون النقطة اللي بتعرضوا الناس اللي بتعرضوا لهذا الابتزاز واللي الناس راح تستغرب هلا هم الرجال. والرجال مين؟ الأثرياء او اصحاب المناصب العليا بتعرضوا للابتزاز المادي اكثر. إذا بدنا نحكي عن ابتزاز ثاني اللي هو الابتزاز الجنسي، فهنا بتعرضوا النساء أكثر.
0: نعم.
1: لكن المادي دائما هم الرجال، والرجال الأكبر سنا لأكثر من شغلة. الشغلة المهمة فيها أنهم هم الرجال الكبار أقل خبرة بالتعامل مع الهواتف والأجهزة الرقمية.
0: نعم، ممكن يجي أي مثلا إشعار على التليفون هو ما بيعرف إيش هو، ما بيعرف لإيش ممكن يوافق عليه بسرعة. فإحنا بنحكي عشان هيك إنه ممكن الابتزاز الإلكتروني كمان يصير بلحظة تسرع.
1: هي هذه نقطة. والنقطة الثانية إنهم هدف ليش؟ الرجال الكبار بالسن هم فعليا هم مرتاحين شوية ماديا، خلينا نحكي خلص التزاماته في الحياة وبلش يرتاح ماديا. هاي أول نقطة. ثاني نقطة يستغلها إنه إله وضعه الاجتماعي، صار إله أحفاد وإله علاقات وإله شغلات زي هيك، فهو رح يخاف عليها فرح يكون هدف. النقطة المهمة اللي حكيت لك إياها إنه هم ضعاف في المجال الإلكتروني والهواتف.
0: نعم.
1: والأجهزة.
0: نعم. احكينا طيب بالنسبة للرجال، بالنسبة للنساء، طيب إذا بدنا نحكي عن الأطفال والمراهقين، كيف ممكن الأطفال والمراهقين كمان إنهم يوقعوا ضحية للابتزاز من غير ما يحسوا، من غير ما يدركوا؟
1: شوفي أنوار، هم بالعادة بيتم استدراج الأطفال من خلال وركز على هذه النقطة كتير، خصوصا إنه إحنا كل يوم قاعدين بنلاقي ألعاب كتير بتنزل على مواقع التواصل أو على الإنترنت. هذه الألعاب أغلبها بتكون ألعاب جماعية، منها بتكون المدخل الأساسي لأي مبتز.
0: نعم.
1: هذول الأشخاص هم أشخاص وهميين موجودين على مواقع التواصل، وممكن ينتحلوا شخصية حدا ويدخلوا من خلاله. هاي نقطة. النقطة الثانية استغلال الثغرات والبرمجيات الخبيثة احنا بنسميها. هذه الثغرات ممكن انه يتم من خلالها اختراق اي هاتف او اي حاسوب واخذ المعلومات الموجودة فيه. ودائما احنا بننصح كل الناس انه ما تتركوا اشي على هواتفكم او حواسبكم ممكن يستغل ضدكم، لانه هذا الهاتف ممكن يتم اختراقه او ممكن يخرب وتحتاج انك توديه لحدا يصلحه
0: او حتى يضيع
1: او انه ينسرق.
0: صح،
1: ممكن.
0: فبالتالي هذا بيكون هدف سهل من اجل المبتز لحتى كمان يعني يقوم بابتزاز للاسف. وانت مثل ما حكيت حضرتك كمان انه هي جريمه منتشره هلا. طب اذا بدنا نحكي عن دور الاهل، واهم شيء انه كمان احنا بنركز على الاطفال، لانه كمان بنحكي انه جزء كبير هلا من الاطفال صاروا عم بيستخدموا كمان التليفونات، الموبايلات، الهواتف الذكيه. فبالتالي كيف ممكن الاهل يحموا اولادهم لحتى كمان ما يوقعوا ضحايا للابتزاز الالكتروني؟ لانه الطفل كمان ممكن ما بيعرف شو يعني ابتزاز الكتروني.
1: اكيد احنا دائما للعلم كهيئة توجيه وطني ومعنوي في لها دور كبير بنشر الوعي من خلال انه انا ممكن اعمل لقاءات مع ربات المنازل، انه لازم متابعة الاطفال في البيوت، لازم اعرف ابني وين دخل، شو المواقع اللي دخلها. نعم. في برامج كثيرة بتخليك تتابعي هواتف الاطفال، تقدر تحط هذا البرنامج تعرفي انه ابنك دخل على هذا الموقع شو صار معه. هاي نقطة. النقطة الثانية، ما بصير اتركهم طول الوقت هم ماسكين تليفوناتهم وما بعرفهم بأي عالم صاروا مع مين بيحكوا. لازم أتابع. هذا إشي ضروري. بعدين الأهل ممكن ينتبهوا على تصرفات أطفالهم، أن يشوفوا والله هذا الطفل أو المراهق في تغيير في سلوكه، في خلل عنده. هون لازم أنتبه، أنا ممكن ابني بتعرض لاحتيال، بتعرض لابتزاز معين. ربات المنازل هم المراقب الأول

0: بتكلموهم بتحكوا لهم ايش يعني الابتزاز الالكتروني كيف يحموا انفسهم. فهذا مهم جدا انه لكم دور واضح لهي الشريحة تحديدا بخصوص هاي القضية كمان.
1: صحيح احنا يعني خلينا نحكي نستهدف الطلاب وكل عمر طبعا له طريقة في الاستهداف. يعني العمر الصغير بنعرف كيف نحكي معه، العمر الأكبر بنعرف كيف نعطيه معلومات وكيف نوعيه لنوصل لربات المنازل. وكثير كثير ربات المنازل احنا وصلنا معهم من خلال الجمعيات، من خلال النوادي الشبابية، من خلال أي مجال أنا بقدر أوصل فيه لربات المنازل أنا بكون دائما موجود.
0: حلو.
1: الدرع الأول والحصين عندي أنا بالنسبة لي هم ربات المنازل،
0: لأنه طبعا. إذا مثلا هم عرفوا كيف يتصرفوا بالتالي بيحموا العائلة، صح؟
1: بالضبط، هم الدرع الأول، هم الحاضنة الأولى للطفل، هم اللي بيشوفوا سلوكيات هذا الطفل وبتابعوها. نعم. وبحسوا في حال ما أنه في تغيير على سلوك هذا الطفل، في إشي اختلف عليه، هم اللي شايفينه قبل ما أنا أشوفه.
0: طيب نحكي لجزئية تانية، في حال هذا الشخص سواء الطفل أو الشاب أو حتى كبير بالعمر تعرض للابتزاز، شو أول إشي لازم يعمله وكيف ممكن إنه كمان يتجنب إنه يوقع في أخطاء يحكي بعدين إنه يا ريت ما عملتها؟
1: شوفي أنوار، إحنا بالعادة دائما بنركز على موضوع ضرورة الإبلاغ، وهذه النقطة خليني أركز عليها بالتعاون. هذه ضرورة الإبلاغ طبعا لجهاز الشرطة والأجهزة المختصة اللي هي شريكة معنا.
0: نعم.
1: ومتعاون معنا في هذا المجال. الإبلاغ، ضرورة الإبلاغ، هذه نقطة لازم نركز عليها دائما ومن خلال.
0: إذا بدنا نحكي طيب عن هاي النقطة بتخاف. نقطة الإبلاغ لسه بدي أسألك عليها عشان نحكي عنها.
1: الناس بالعادة شو بصير فيها؟ بتخاف، بقول لك أنا رح أنفضح. لا بالعكس، استمرارك مع المبتز هو اللي رح يجرك لشغلات كبيرة أكثر. رح تدفع مصاري، رح تبتز جنسيا، رح تبتز في تسريب معلومات معينة. لا، ضرورة الإبلاغ وتترك الجهات المعنية هي اللي تشتغل وهي اللي تساعدك. هذه من ناحية. الناحية الثانية دائما بوقعوا فيها طلاب المدارس انه بلجأ لزميلتي او لصديقي او لحد بنفس عمري. هون النتيجة بتكون لعمر، يعني خلينا نحكي مراهق عمره 15 سنة بلجأ لزميله اللي عمره 15 سنة، النتيجة واحد، لأنه التفكير واحد. التأكيد على سرية المعلومات لدى الشرطة. الشرطة بتحافظ على معلوماتك، تحميك وبتساعدك وبتقدر تطلعك من هذه المشكلة. فضرورة الإبلاغ لازم نركز عليها، إنه ما تستحي، ما أكمل بالغلط، بالعكس لازم أوقف وأشوف الجهة اللي ممكن تساعدني اللي هي أجهزتنا الأمنية، وعلى رأسهم طبعا في هذا المجال على رأسهم الشرطة.
0: صحيح، وهو زي ما حكيت انت الخوف والإحراج من الناس، فبالتالي بسكتوا وبخضعوا للأسف. ممكن نحكي انه احنا كمجتمع ما عندنا وعي كافي لحتى كمان ممكن انه بهيك مواقف نعرف شو نتصرف، ولا ممكن لسه بحاجة كمان انه يتم توعيتهم بشكل أكبر من خلال المحاضرات اللي بتعملوها، من خلال مثلا ورش عمل ممكن انتوا بتساووها؟ انا ما بعرف ايش كمان ايش طبيعة الشغلات اللي انتوا بتقدموها كتوجيه معنوي، كتوجيه وطني ومعنوي من اجل كمان توعية المواطنين بالابتزاز الالكتروني وخطره.
1: شوفي، هو الوعي، أنا ما بديش أحكي إنه عنا مشكلة في موضوع نشر الوعي، لا، الحمد لله قدر الإمكان بنحاول نوصل لأكبر فئة ممكنة بنشر الوعي، بس هذا الإشي ما لازم يتوقف، يعني لازم بشكل مستمر ودائم، إنه دائما كل جيل رح يكون موجود لازم تتواصل معه، لازم توعي. ليش؟ لأنه إحنا بتزايد كبير، وفي عنا كمان مشكلة كبيرة اللي هي جديد موضوع الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: برضو هذا بهدد شوي في السلم الأهلي، لكن خبراءنا بيقدروا يعرفوا إنه هذا الفيديو حقيقي أو لا، أو مدبلج أو إشي زي هيك. الوعي لازم يكون بشكل مستمر، كل مرة نستهدف خلينا نحكي مروح على مدرسة، نستهدف خلينا نحكي طلاب من أول لسابع لسادس بالإشي اللي ممكن هم يستوعبوه. المرة اللي بعدها بنستهدف اللي ما شفناهمش، اللي ما

0: استهدفناهم قبل. فهيك احنا مضلنا مستمرين دائما مع طلابنا بشكل مستمر عشان نوصلهم المعلومه ونكون قادرين على حمايتهم. هذول الطلاب هم شعاع نور بالنسبه لنا وشعاع امل، ما بدنا اياهم يكونوا ضعاف، بدنا اياهم دائما في القمه.
1: نعم، وبنحكي كمان وقعت في مشكلة وقعد في مثل هيك موقف بلغ، ما تسكت. حتى الأطفال يروحوا يتوجهوا المراهقين، يتوجهوا لأهليهم، يستشيروهم، يحكوا لهم ما تخضعوا، لحتى أنتوا كمان ما تكونوا ضحية لجريمة الابتزاز الإلكتروني. بدي أشكرك رائد محمد عثمان، مدير هيئة التوجيه المعنوي الوطني أيضا في محافظة رام الله والبيرة.
0: العفو، الله يسعدك، مشكور،
1: يسعد صباحك.
0: يسعدك، أهلا.
1: طبعا قديش مهم انه كمان يضل دائما في عنا وعي من اجل اطفالنا قبل الشباب، عشان احنا عم نشوف انه هناك يعني استخدام بشكل واضح للاطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، للالعاب المنتشره اللي تحدث عنها سياده الرائد محمد عثمان. فبالتالي لحتى تحموا انفسكم، لحتى تحموا ابنائكم من انهم يوقعوا لضحايا مثل جريمه الابتزاز الالكتروني، انه تعرفوا هم ايش بيستخدموا لما بيمسك التليفون، ايش بيكونوا عم بيعملوا على التليفون، ايش الالعاب اللي بيلعبوها.

يسعد صباحك يا إسراء. إسراء حاليا معنا على السماء وبتحكي إنه غالبية الناس حاليا الأزمات موجودين على محطات المحروقات. أكيد هي لسه الأزمة ما خلصت يا إسراء. صباح الياسمين يا علاء، يسعد صباحك. بس تعليقا على نقطتك يا علاء، انه صحيح سيادة الرائد محمد كان عم بيحكي عن الابتزاز الالكتروني، بس احنا ما خصصناه فقط للاطفال، لانه كمان مثل ما سمعت هو بيحكي انه اللي الرجال بتعرضوا للابتزاز الالكتروني، وممكن كمان في شغلات معينه ما بيقدروا يتصرفوا فيها. ليش؟ لانه احنا عندنا للاسف فكرة الخوف والإحراج، من خاف إنه نفضح الناس تحكي عنا، فللأسف إنه إحنا كمان بنوقع في هذا الفخ وبنستمر فيه. فعشان هيك دائما لازم نوعي، دائما إنه لازم نثقف الناس على الرغم من إنه هناك عندهم ثقافة، لكن مش غلط إنه كمان التوعية نرجع نذكرهم في هذا الموضوع، لأنه سلامتهم مهمة جدا، كيف يحموا أنفسهم كمان مهمة، وهذا واجبنا إحنا من خلال منبرنا، من خلال وجودنا عبر أثير أمن 24.

0: يسعد صباحك يا فادي. صباح الياسمين. رح نحكي ممكن عنه, رح أشوف يعني أنا عم بحاول صراحة أتواصل مع الجهة المسؤولة, فممكن أشوف خلال الأسبوع القادم أو بكرة إن شاء الله موضوع الكلاب الضالة اللي لسه يعني ساتها هاي الظاهرة منتشرة. حكينا بالموضوع قبل قديش تقريبا يا علي, قبل تقريبا شهر ممكن, عن موضوع الكلاب الضالة. بس عم نشوف كمان إنه ممكن إن نرجع نذكر في الموضوع, لأنه عم نشوف في هناك إصابات, في هناك يعني حالات, وللأسف كان في هناك ضحايا نتيجة لعضات الكلاب. طيب إحنا ببداية الصيف في هذا الشهر وعم نشوف في موجات حر متتالية ودرجات حرارة مرتفعة أثرت على مختلف مناحي الحياة, مع استمرار طبعا الأجواء الحارة ممكن نسأل ونتساءل, هل موجات الحر راح تكون خلال الأسابيع الأيام القادمة ولا لا؟ هل نحن فعلا على موعد مع ارتفاع درجات الحرارة, مع موعد مع موجات حر جديدة ولا لا؟ راح تكون الإجابة مع المتنبئ الجوي فياض دوابشي. خلونا نسمع شو راح يحكي لنا.
1: أسأل الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأفاضل, وأهلا بك زميلة أنوار, نجدد معكم التحية واللقاء, وهيا لنستكشف معا ملامح الحالة الجوية ونرصد لكم آخر ما سجلته مخرجات النماذج العددية وخرائط الطقس من تطورات ومستجدات على الحالة الجوية. نحن الآن زميلتي أنوار في الأيام الأخيرة من تموز يلي بخلي المي تغلي في الكوز, وعلى بداية شهر آب اللهاب, وقد خرجنا بفضل الله تعالى من هذا الشهر من دون موجات حارة تذكر. وردا على تساؤلك زميلة أنوار وما يشغل الناس بما يتعلق بموجات الحارة القادمة المتوقعة خلال الأيام القادمة والتي قد تؤثر على البلاد, نود التأكيد على أننا حتى هذه اللحظة نمر بأجواء صيفية اعتيادية وطبيعية جدا لمثل هذا الوقت من العام, ورغم إمكانية مرور البلاد ببعض الارتفاعات على درجات الحرارة بين الحين والآخر, إلا أنها لم ترقى حتى هذه اللحظة إطلاقا لأن تكون موجات حر. وهيا نبدأ معكم مستمعينا الأفاضل باستعراض الحالة الجوية المحدثة للأيام القادمة. خلال هذا اليوم نلاحظ انخفاضا على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها السنوية العامة, مع بقائها أعلى من المعدل بقليل. تسود أجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية وحارة في بقية المناطق. الرياح خلال ساعات النهار تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة, تنشط في بعض الأحيان, بينما يكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. خلال المساء والليل تتراجع حدة الحرارة تدريجيا خصوصا مع غياب الشمس, ليميل الطقس إلى اللطافة أو البرودة النسبية في المرتفعات والجبال وللدفء في باقي البلاد, مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. غدا الاثنين ترتفع الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 3 درجات مئوية, ينعكس ذلك على شكل طقس حار في الجبال وشديد الحرارة في المناطق الأخرى. ويوم الثلاثاء أيضا يستمر المنحنى الصعودي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية, مترافقة أيضا مع أجواء حارة جبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق من البلاد. كذلك الأمر بالنسبة ليوم الأربعاء, حيث تتصاعد الحرارة بصورة أوضح لتتجاوز المعدل السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية, وتعم أجواء شديدة الحرارة في غالبية المناطق من البلاد. وحرصا على سلامتكم وصحتكم في هذه الأجواء الحارة, نضع بين أيديكم حزمة وقائية هامة لكم إخواني الكرام. عموم المواطنين نجدد التذكير بضرورة عدم تجنب التعرض المباشر لإشعة الشمس لفترات طويلة, خصوصا في ساعة الدرب ما بين الساعة 10 صباحا أو 11 صباحا وحتى 4 عصرا, مع الحرص على شرب المياه باستمرار دون انتظار الشعور بالعطش. ونشدد على خطورة ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال كالمعقمات والولاعات والوقود داخل المركبات المغلقة. الأقوى في الأجهزة الأمنية وتحديدا شرطة المرور ومهندسي النظافة وسواعد البناء والعمل الميداني, تحية تقدير لمجهوداتكم, ونذكركم بأن صحتكم أمانة, لذا يرجى تنظيم المجهود البدني والتناوب على أخذ استراحات دورية في أماكن مضللة وجيدة التهوية، مع الحرص على شرب المياه باستمرار لتفادي الجهد الحراري وضربات الشمس أثناء أداء الواجب. الأخوة المزارعون ومربو الثروة الحيوانية، يفضل تنظيم عملية ري المزروعات في الأوقات الباردة في ساعات الصباح الباكر وفي ساعات المساء المتأخر، مع ضمان توفير كمية كافية من مياه الشرب والتهوية المناسبة لقطاع المواشي والدواجن. وكما نهيب بالجميع وعموم المواطنين الامتناع التام عن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وتجنب رمي أعقاب السجائر في الأحراش والمناطق المفتوحة تفاديا لاندلاع الحرائق. ونلتقي معكم الآن مستمعينا الكرام إلى استعراض درجات الحرارة العظمى نهارا والصغرى ليلا في مختلف المناطق من البلاد. في القدس الشريف وبيت لحم يتوقع أن تكون العظمى هذا اليوم 29، الصغرى 20، رام الله والبير والخليل 28-19، نابلس وسلفيت 30-21، جنين طول كرم وقلقيلية 33-23، غزة خان يونس ورفح 30-24، أخيرا في ريح أتوقع أن تكون عظم هذا اليوم 39 والصغرى 28. وفي الختام يبقى كل هذا في علم الله تعالى وحده، وكان الله في عون شعبنا العظيم الصامد في كل الظروف. نتمنى لكم يوما صيفيا جميلا وآمنا، وعودة إليك زميلتي أنوار لمتابعة بقية فقرات برنامجنا الصباحي. يصبحكم بالخير.
0: يا صباح الياسمين يا فياض، شكرا لإلك، شكرا لمعلوماتك اللي دائما ما بتبخل علينا فيها. طبعا خلص كأس العالم بس لساتنا بنشعر بالفراغ. طبعا هذا التقرير رح نحكي عنه، بس خلونا ناخد فاصل غنائي شوية عالية، بعدين نرجع لحتى نحكي لكم شوية معلومات عن كأس العالم.

0: يسعد لي صباحكم من جديد. صباح الخير لكل حدا عم بيسمعنا حاليا عبر أثير أمن 24 واللي بيشوفنا كمان في هاي اللحظات. أسبوع مر على نهاية كأس العالم ومع انتهاء المباريات رجعت الأجواء من جديد، الهدوء رجع، بس في عندي كتير من الناس تحديدا اللي بيحبوا الكرة والطابة زي علي فبيضل عندهم إحساس غريب، عندهم شعور بالفراغ لأنه الكرة اختفت. وبعد تقريبا شهر يا علي صح؟ كانت تقريبا شهر لحتى وصلت لنهائي كأس العالم، فليش الإنسان بتعلق بهاي التجارب وليش نهاية أي قصة حلوة بتخلي أثر بداخلنا؟ نسمع مع أسل زهر. صار مارك أسبوع على نهائي كأس العالم، فكروا معي شوي كيف كنتوا تقضوا وقتكم قبل ما يبلش المونديال؟ كل يوم تصحى تسأل حالك مين بلعب اليوم على أي ساعة، وبتبلش ترتب وتحسب وقتك على مواعيد المباريات. القعدة مع الأصحاب إلها طعم والبيت كله متحمس، وحتى اللي ما كان يتابع كرة قدم يمكن صار يحفظ أسماء لاعبين ومنتخبات. إلا أنت أنوار، فجأة خلصت هاي البطولة وبرجع كل إشي هادي. وهون كثير ناس بحسوا بفراغ غريب، مش لأنهم مدمنين كرة قدم، لأنه تعلقوا بالقصة. الإنسان بطبعه بعشق القصص، عشان هيك لما تخلص مسلسل طويل كنت تتابعه كل يوم رح تحس بفراغ، ولما تسكر آخر صفحة من رواية حبيت أبطالها كمان رح تحس كأنهم غادروا حياتك. حتى بعد سفرة حلوة فيها ضحك ومغامرات وصور وذكريات، أول يوم بالرجعة بتكون قاعد وبتسأل حالك خلص؟ خلصت؟ عن جد خلصت؟ هيك بهاي السرعة؟ وكأس العالم هو نفس الإشي، مباريات ورا بعض لشهر كامل، الأكشن والأدرينالين فل، بتستنى بتتوقع بتتفاجأ بالفوز أو خيبة أمل بالخسارة، دماغك بتعود على مستوى معين من الأدرينالين، لما يختفي فجأة بترك مكانه فراغ، خلينا نحكي مؤقت. بس يمكن هاي أجمل شغلة بالحياة، إنه كل قصة بتنتهي عشان تترك مكان لقصة جديدة. ويمكن بعد سنين ما رح نتذكر نتائج كل المباريات، بس أكيد أنت رح تتذكر مع مين حضرت النهائي، مين انبسط معك ومين زعل معك، وليش كانت هاي البطولة مختلفة عن كل البطولات. لأنه الإنسان بتعلق بالمشاعر والذكريات اللي عاشها خلال هاي التجارب أو الأحداث. وإنتوا خبرونا، بعد أسبوع بدون مباريات المونديال شعرتوا بهذا الفراغ؟ هذا السؤال مش إلك أنوار، أنت ما حضرت كأس العالم.
1: شكرا لك يا أسال. هو فعليا مش لإلي السؤال لأني أنا ما حضرت، بس كنت هلأ وأسال عم تحكي عم نتناقش أنا وعلي، فعلي بحكي لي أني أنا كل يوم كنت أفتح تطبيق المباريات عشان أعرف أنه مين مع مين رح يكون بالمباريات. فإذا بدنا نحكي في حدا حاس بالفراغ بعد ما خلص كأس العالم فهو علي. شكرا لك يا أسال، صراحة تقرير جميل، معلومات حلوة، وما كنت أعرف إنه عن جد في ناس بتحس بالفراغ بعد ما يخلص كأس العالم. أنت عشان هيك اليوم تحكيني مش حابة بداوم جاي غصب عني.

0: أنا بالعادة بس أجي كنت عند علي على غرفة الكنترول، كنت دائما أشوفه بيحضر مباريات وبيكون يعني مستمتع وهو بيشوفه هيك. كنت أحكي إنه معقول يعني في حدا بيكون يعني مبسوط لهالدرجة هو عم بيشوف بس طابة وعم بيحركوها بنات بعض؟ بس أتاري عن جد اللي بيفهم في موضوع كرة القدم يعني بيعرفها عن جد، فبيعرف قديش هي حلوة، بس إحنا يعني مناش بهذا المجال. نروح معكم لحتى قبل ما نختم البرنامج لحكاية مثل. في كثير من المواقف بحياتنا منلاقي حالنا بنحكي لا ناقة إلي فيها ولا جمل، ولما بيكون الموضوع في مشكلة أو خلاف تحديدا ما إلنا دخل فيه، ما إلنا علاقة، ما إلنا مصلحة، بس هيك فجأة منلاقي حالنا وقعنا فيه. يا ترى من وين أجا هالمثل؟ وهل فعلا كان في ناقة وفي جمل، ولا في وراء قصة أكبر؟ نسمع مع تالا الهدار.
1: من الأمثال العربية الشهيرة اللي لحد اليوم بنستخدمها لما بدنا نقول أنا مالي دخل بالموضوع، مثل لا ناقة لي فيها ولا جمل. وبتعود قصة هذا المثل إلى الشاعر والفارس الجاهلي الحارث بن عباد، الذي كان معروفاً بالحكمة وكان يبتعد عن الحروب والنزاعات بين القبائل. عندما اندلعت حرب البسوس بين قبيلتي بكر وتغلب، حاول الحارث أن ينأى بنفسه عن القتال وقال لا ناقة لي في هذه الحرب ولا جمل، أي ليست لي مصلحة فيها ولا أملك فيها شيئاً يستحق أن أقاتل من أجله. لكن الأمور لم تبقى كما هي، فقد قتل ابنه بجير غدراً خلال الحرب، فغضب الحارث غضباً شديداً، وبعد أن كان يرفض المشاركة دخل الحرب وانتقم لمقتل ابنه وأصبح أحد أبرز فرسانها. ومنذ ذلك الوقت صار الناس يرددون هذا المثل لدلالة على أن الشخص لا علاقة له بالأمر ولا مصلحة له فيه، أو لا يريد أن يدخل في خلاف لا يعنيه. واليوم نسمع المثل في حياتنا اليومية كثيراً، سواء في الخلافات العائلية أو في العمل أو حتى في السياسة، عندما يريد شخص أن يؤكد أنه بعيد عن المشكلة ولا طرف فيها. ويبقى هذا المثل تذكيراً بأن الإنسان قد يختار الابتعاد عن النزاعات، لكن الظروف أحياناً تفرض عليه أن يصبح جزءاً منها، حتى لو قال يوماً لا ناقة لي فيها ولا جمل.
0: لا ناقة إلي فيها ولا جمال. كمان بدي أنوه بأنه كل مثل بيكون له أكثر من قصة، له أكثر من حكاية، بس إحنا بنحاول أنه ناخد أكثر حكاية مشهورة ونحكي عنها. بس بغالبية الأمثال اللي بنبحث عنها ونبحث عن قصصها، في كل مرة بنلاقي أنه ممكن له قصتين ثلاث قصص، وبنحكي إحنا عن زمان من قرون طويلة كان إلها يعني هاي الأمثال طالعة. ف إن كانت صح إن كانت غلط، يعني إحنا بننقل ما هو متداول وبتوارد بين الناس. تفاصيل طبعاً هاد المثل طلع كله عند علي، لو بعرف كان خليتك أنت تطلع تحكي عنه على الهواء. يعني حتى بحكي لي عن معلومات صراحة كتير حلوة ما كانت موجودة في هاي الحكاية في هذا المثل. شكرا. طيب يا علي، شو بتحبي تسمعنا بنهاية برنامجنا اليوم؟ بدنا أغنية هيك حلوة كمان ننهي فيها، نختم فيها مع المستمعين الأعزاء الأفاضل. وبكرة إن شاء الله معكم مستمعين أكيد بحلقة جديدة لحتى نحكي مواضيع مختلفة. رح أحاول أشوف موضوع الكلاب الضالة، ولا يهمك يا مين حكالي، أبو محمد أبو أحمد، مش عارفة مين حكالي على الموضوع. وكمان أنس كان بيأكد على هاي النقطة وبيحكي إنه لازم نرجع نفتح الموضوع، موضوع الكلاب الضالة، لأنه في كل المحافظات يعني هو دور الأساسي نحكي دور البلديات بشكل أكبر، بس كمان هاي الظاهرة جدا منتشرة. يعني صرنا نشوف حتى وإحنا رايحين على أشغالنا أعمالنا منلاقي الكلاب منتشرة وين ما كان، موجودة وين ما كان في الشوارع. كانوا زمان يحكوا لي لما بتشوفي كلب عشان ما يقرب عليكي اعملي حالك مش خايفة وضلك ماشية. بعرفش قديش هاي المعلومة صح ولا لا، بس حتى لو فكرت بدي أعمل حالي مش خايفة على المعلومات أو الأخبار اللي عم بسمعها بدي أرتعب يعني غصب عني. فلما تشوف كلبي علي أشرد على طول. ما تفكر. احمي حالك، إيش ما كان بإيدك ارمي وأشرد. طبعاً بنمزح إحنا ها. طيب رح أترككم مع أغنية من اختيار علي، وإن شاء الله بكرة رح نكون موجودين معكم في صبحكم بالخير. كل التحيات مني أنا أنوار مطرية من الهندسة الإذاعية، شكراً لك يا علي نجاس. تحياتي لكل المستمعين، لكل الأحبة والمتابعين، غداً بحلقة جديدة. كونوا سالمين، كونوا دائماً بخير، إلى اللقاء.

0: خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس التاسعة صباحاً على أثير أمانة 24.
1: أيفو أرسانك العام

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: صباح الخير معكم حور المصري، أهلا بكم. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب منطقة الأطوام شمالية غزة وإصابة مواطن آخر في قصف الاحتلال على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. الاحتلال يعتقل 24 مواطنا من محافظة نابلس ويأخذ قياسات منزل تمهيدا لهدمه، أغلبيتهم من تل، و14 مواطنا من طول كرم بينهم سيدة وأسرى محررون. قوات الاحتلال تخط شعارات عنصرية على جدران منزلين في بلدة الخدر ومخيم عايدة في محافظة بيت لحمة. قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على شاب وتنك البيع على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة جنوبية نابلس. مستوطنون يقتحمون بلدة إذنة غرب الخليل فيما تواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخلها وتجديد إجراءاتها العسكرية في البلدة. مستوطنون يضربون النار في مسجد ويخطون شعارات معادية خلال هجومهم على بلدة قصر جنوب نابلس. وفي الخبر الأخير، مستوطنون يقتحمون منطقة الظهور شمال قرية ديرستيا غرب سلفيت ويضيقون على المواطنين ويمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بقليلة. رياح غربية لشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما على وعلم. في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3.05 أجورات، الدينار الأردني ب4.30 أجورة، واليورو الأوروبي يصرف مقابل 3.47 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

هوية إذاعية في عالم بيمتلي ضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية تجمع الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

0: قصة يا أخي كريم. أنا لك
1: هذا الإنسان.
2: غزة فلسطين.
3: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت، بدك أخبار، بدك أمان، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

رغم القلوب اللي قسيت ولا لانت مهما الزمان.

0: يا ستي ويا ست الناس.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم هديل أبو زيني، أهلا بكم. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب منطقة توام شمالي غزة، وإصابة مواطن في قصف آخر على مواصي خان يونس جنوبنا. الاحتلال يعتقل 24 مواطنا من محافظة نابلس ويأخذ قياسات منزل تمهيدا لهدمه، أغلبيتهم من تل، و14 مواطنا من طول كرم بينهم سيدة وأسرى محررون. قوة الاحتلال تعيق عمل طواقم الهلال الأحمر على الحواجز العسكرية في محيط محافظة نابلس. قوة الاحتلال تغلق مدخل بلدة قبلان جنوب نابلس بالسواتر الترابية. مستوطنون يقتحمون بلدة إبن غرب الخليل فيما تواصل قوة الاحتلال إغلاق مدخلها وتجديد إجراءاتها العسكرية. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي درستيا شمال سلفيت. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أخيرا لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، الدولار الأمريكي يصرف اليوم بثلاثة شواكل وخمس أجورات، أما الدينار الأردني بأربعة شواكل وثلاثين أجورة، واليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل وسبع وأربعين أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
1: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً

أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صمود في وجه الحصار، البرنامج الذي يسلط الضوء على قصص الثبات الفلسطينية اليومية، تلك القصص التي لا تكتب فقط بالشعارات بل تصنع بالفعل والعمل والإرادة فوق الأرض. معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا سرداح وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاص. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، أريحة 107، طوباس 106، وعبر موقعنا الإلكتروني أمن 24.bs أو عبر تلفزيوناتنا التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. في الوقت الذي تشكل فيه الأرض الزراعية عنوانا للصمود والبقاء في فلسطين، يواصل الاحتلال فرض إجراءات متصاعدة تستهدف المزارعين وحقهم في الوصول إلى أراضيهم، لاسيما تلك الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري. فمن تجديد إجراءات التصاريح وتقليص أعدادها ومنع إدخال المركبات وآليات زراعية إلى تقييد حركة العمال والفنيين، تتحول رحلة المزارع اليومية إلى معاناة مستمرة تهدد موسمه الزراعي ومصدر رزقه. ولا تقتصر هذه السياسات على محافظة قلقيلية بل تمتد إلى مختلف محافظات الضفة الغربية. في ظل استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وإغلاق الطرق الزراعية والاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون بحق المزارعين وممتلكاتهم، في مشهد يعكس تصاعد الاستهداف للقطاع الزراعي الفلسطيني الذي يشكل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي. وفي قلقيلية حيث يعزل جدار الفصل وتوسع العنصري نحو 25,000 دنم من الأراضي الزراعية، يعتمد ما يقارب 1,000 مزارع على هذه الأراضي كمصدر أساسي للدخل، بينما يخضع وصولهم إليها لنظام تصاريح معقد ومرور عبر 11 بوابة زراعية تفتح في أوقات محددة وسط إجراءات جديدة تمنع إدخال المركبات الزراعية وتضاعف الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى الأرض، وتؤثر بشكل مباشر في عمليات الري ونقل المعدات وحصاد المحاصيل.

وتؤكد تقارير فلسطينية رسمية أن الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الزراعي لم تعد تقتصر على مصادرة الأراضي، بل تشمل أيضا توسعا استيطانيا متسارعا وإقامة بؤر استيطانية جديدة، إلى جانب مئات الاعتداءات التي تستهدف الأشجار والمحاصيل والأبار الزراعية والمزارعين في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقليص الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة. في هذه الحلقة من صمود في وجه الحصار نناقش واقع المزارعين خلف الجدار وحجم الانتهاكات التي تطال القطاع الزراعي في الضفة الغربية وانعكاسات هذه السياسات على الأمن الغذائي الفلسطيني وعلى قدرة المزارعين على مواصلة التمسك بأرضهم رغم كل التحديات.

0: خلف جدار الفصل والتوسع العنصري يواجه مزارعي محافظة قلقيلية قيودا متزايدة تحول دون وصولهم إلى أراضيهم في ظل تجديد سلطات الاحتلال إجراءات منح التصاريح وتقليص عدد المركبات المسموح بإدخالها إلى الأراضي الواقعة خلف الجدار، ما يضاعف الأعباء على المزارعين ويهدد استمرار عملهم الزراعي. فبعد أن كان المزارع يصل إلى أرضه بمركبته وينقل إليها أدواته ومستلزماته، بات مضطرا في كثير من الحالات إلى تركها عند بوابة الجدار ومتابعة الطريق سيرا على الأقدام، الأمر الذي يزيد كلفة العمل الزراعي ويصعب متابعة الأراضي والمحاصيل. ويقول المزارع مصعب حمدان من مدينة قلقيلية الذي يملك 7 بيوت بلاستيكية مزروعة بالخضروات ويعتمد عليها مصدرا لدخله، إن الوصول إلى أرضه الواقعة خلف الجدار لم يعد كما كان، إذ منع منذ أسبوع إلى جانب عدد من المزارعين من إدخال مركبته إليها، مزاد من صعوبة الوصول إلى أرضه ومتابعة أعماله الزراعية. ويضيف أن المركبة ليست وسيلة للتنقل فحسب، بل تعد ضرورة لنقل الأسمدة والمبيدات والأدوات والمستلزمات الزراعية، موضحا أنه بات مضطرا إلى الاستعانة بآخرين لنقل معداته، ما يفرض عليه وقتا وجهدا إضافيين. أما المزارع رزق عطل الذي يملك 4 دنومات مزروعة بالجوافة، فيقول إن محصوله يحتاج إلى متابعة يومية، معربا عن خشيته من تعرضه للتلف إذ تعذر عليه الوصول إلى أرضه وريها بصورة منتظمة. ويشير إلى أنه منع من إدخال مركبته، يقلص مدة بقائه في الأرض ويحد من قدرته على إنجاز الأعمال الزراعية في الوقت المناسب، موضحا أنه سيضطر إلى قضاء نحو 2 ساعة ذهابا وإيابا سيرا على الأقدام، ما يستنفد معظم المدة المسموح له خلالها بدخوله لأرضه بموجب التصريح. ولا تقتصر معاناة المزارعين على منع إدخال المركبات، إذ يواجه آخرون صعوبات متزايدة في الحصول على التصاريح اللازمة لهم وللعمال. ويقول المزارع غسان عنان إن الحصول على التصاريح أصبح أكثر صعوبة، وإن مدتها وعدد مرات الدخول المسموح بها تراجع مقارنة بالسنوات السابقة. ويضيف أن سلطات الاحتلال قلصت عدد التصاريح الممنوحة لعمال منشأته إلى أقل من نصف العدد الذي يحتاج إليه، موضحا أنه يملك 160 دنوما مزروعة بالخضروات تتطلب أيدي عاملة بصورة مستمرة، لا سيما خلال موسمي الزراعة والحصاد. ويشير إلى أن سلطات الاحتلال لا تسمح له سوى بإصدار 20 تصريحا للعمال، في حين يحتاج فعليا إلى نحو 50 عاملا، الأمر الذي اضطره إلى التوقف عن زراعة جزء من أرضه. ولا تمتد آثار هذه القيود إلى وصول المزارعين والعمال فحسب، بل تطال أيضا خدمة الأساسية اللازمة لاستمرار الإنتاج الزراعي، ومنها صيانة الأبار ومصادرة المياه. ويقول المزارع محمد خضر أنه يواجه صعوبة في إصلاح بئر الارتوازي بعد تعرض منظومة الطاقة الشمسية الخاصة به لخلل تقني. ويضيف أن إصلاح المنظومة يتطلب حضور فنيين ومهندسين، إلا أن إجراءات الاحتلال تمنع التصاريح لإصلاح هذه الأعطال. وبحسب ياسر مرعبة من مديرية زراعة قلقيلية، تبلغ مساحة الأراضي الواقعة خلف الجدار الفصل والتوسع العنصري في محافظة نحو 25,000 دنم، تشكل الأراضي المزروعة منها نحو 60%، وتضم أشجار الزيتون وفواكه استوائية وحمضيات وخضروات المكشوفة والمحمية. للحديث أكثر عن تفاصيل ينضم إلينا الدكتور حسن بريجية، خبير شؤون الاستيطان. أهلا وسهلا بك معنا عبر أثير أمن 24. دكتور حسن،
1: صباح الخير لك للسادة المستمعين.
0: أهلا بك. يعني بداية، هل يمكن القول إن ما يجري بحق المزارعين اليوم هو جزء من سياسة ممنهجة للسيطرة على الأرض؟
1: صحيح. إسرائيل منذ عام 1967 تسعى للسيطرة على الأرض الفلسطينية، خصوصا وأنها يعني وفق قرار مجلس الأمن عام 1967 قرار 242 أنه هذه أراضي فلسطينية ولكنها تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي منذ ذلك الوقت إسرائيل تنتهج سياسة تفريغ الأرض وبناء المستوطنات وجلب المستوطنين من جميع أنحاء العالم. لكن هذه الوتيرة زادت يعني بعد إعلان الحرب في أكتوبر 23 وأصبحت يعني واضحة للعيان، لكنها كانت موجودة من قبل. والدليل أدور في الآن افتحي على شيء اسمه ألون بلين، مخطط ألون، ستجدين كل ما الذي يعني تم تشييده في عام 1967 لرأيتي كل ما هو الآن موجود في هذا المخطط. وبالتالي يعني هذه استراتيجية أو نهج هم ماشيين عليه منذ 1967 يمكن من قبل. تكتيكاتهم الآن يعني واضحة، هجمات المستوطنين، طبعا المستوطنين، الجهاز الشرطي، الجيش، الجهاز القضائي، كل هذه أدوات لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، هذه الحكومة التي جاءت من أجل تنفيذ هذه المشاريع التي كانت عاجزة أو لم يعني كل ما هو صعب ما قبل إعلان الحرب ولم يتم إنجازه، الآن يريدون إنجازه، مستفيدين من الوضع الإقليمي، مستفيدين من الدعم الأمريكي، مستفيدين من الابتعاد الأوروبي، مستفيدين من الضغط العربي والانشغال العالم في حرب مضيق خرمل. يعني هم صرحوا عن ذلك علانية وقالوا هذه الفترة الذهبية للانتشار الاستيطاني في هذا الوقت بالتحديد. وطبعا استخدموا ثلاث آليات، آلية الاستيطان الزراعي، آلية الاستيطان الرعوي، آلية الاستيطان السياحي. والآن يعني خصوصا بعد ما يعني عملوا شراكة مع الهند بدأوا يتنصلون من اتفاقية أوسلو. طبعا جميعنا بعرف أنه اتفاقية أوسلو تمت ما بين شخصيتين قانونيتين ألا وهي منظمة التحرير وإسرائيل. وهنا كان في اعتراف من إسرائيل للولاية المكانية لمنظمة التحرير أو السلطة الوطنية الفلسطينية في مناطق ألف وباء. فالآن بدأوا يتحدثون عن أخطاء والآخرة، ولكن اتفاقية أوسلو أصلا كانت برعاية الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي كافأ إسرائيل على إبرامها اتفاقية أوسلو بالشراكة الأوروبية الإسرائيلية اللي كانت في يعني جميع القطاعات الاقتصادية والزراعية والأكاديمية والعسكرية وكل ما يعني كل شيء بخطر على بالك. فكانت يعني ضابط للتصرفات إسرائيل تجاه الاتفاقية أوسلو، ولكن بعد ما أبرمت إسرائيل الشراكة مع الهند باتت قيمة الاتحاد الأوروبي يعني كل الدول الأوروبية مستمعة، قيمتها أصبحت منخفضة جدا من منظور استراتيجي مقابل الصين كسوق استهلاكي، كسوق تكنولوجي، كتطور تكنولوجي، قوة نووية وإلى آخره. فبات قيمة أوروبا بالنسبة لإسرائيل أقل من الأول. فبالتالي بدأت إسرائيل الآن لا تأبه لمراجعة الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وباتت الآن تجاهر أنه لا نريد أوسلو، رغم أنه أوسلو فادهم يمكن 90% وإحنا استفدنا منه يمكن 40%، لكن الآن بات الأوسلو لا قيمة استراتيجية بالنسبة للإسرائيليين. فباتوا الآن يهاجمون التجمعات السكانية الفلسطينية، يهاجمون الفلسطينيين، يمارسون القتل العمد بشكل يعني مش عشوائي، بشكل منظم وبوجود الجيش وبحماية الشرطة وبتوجيهات من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. كلما اقتربت الانتخابات الإسرائيلية كلما زادت وتيرة العنف وزادت وتيرة مهاجمة التجمعات السكانية الفلسطينية. يعني الليلة حارقين مساجد بيوت الله، وهذه يعني من المحميات والعيان المحمية وفق اتفاقيات جنيف أثناء النزاع المسلح. فهم يعني بيهاجموا المساجد، بيهاجموا المدارس، بيهاجموا البيوت المدنيين العزل، رغم أنه لا يوجد مواجهة، يعني لا يوجد مواجهة عسكرية. كل الفلسطينيين الذين استشهدوا استشهدوا في أراضيهم، استشهدوا هم يدافعون عن أنفسهم، استشهدوا هم يدافعوا عن أراضيهم وعن عرضهم وعن شرفهم وعن كرامة هذه الأمة المشغولة في أمور أخرى. ف يعني هذا ما يجري، وهذه هي الصورة، إنه وتيرة الهجوم الاستيطاني تجاه التجمعات السكانية الفلسطينية زادت، والوتيرة ستزداد. ويعني وقوف أو اجتماع قائد الجيش مع قادة المستوطنين أمس كان يعني واضح إنه يعني 24 فرقة الآن أرسلوا إلى الضفة الغربية، إعادة الانتشار، تطويق نابلس، يعني بالتحديد بعد حادثة تل، يعني بعد حادثة تل المستوطنين بدخلوا على مناطق ألف ويستفزون الناس وهجموا على الناس أراضيهم، والناس دافعت عن نفسها، الناس دافعت عن يعني مارست حق الدفاع عن النفس بشكل علني، يعني وعلى التصوير الفيديوهات والفضائيات كانت تصور انهم قاعدين بيدافعوا عن انفسهم، وبالرغم من ذلك استغلوا ذلك ويريدون اجتياح نابلس وتل وهدموا البيوت والى اخره. كذلك امس في سوسيا يعني برضو احد شبان المستوطنين بيهجموا على احد المساكن او احد الاحياء في سوسيا، باخذ منه سلاح وبطلق في الهواء وبرمي سلاح وبطبش المستوطن. يعني اسمع، يعني فضايح بجلاجل. قيمة المستوطنين استراتيجيا الآن انخفضت بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لما حدا بالجيش الإسرائيلي انه ينشر قواته في الضفة الغربية من أول وجديد، ويعني هم يسعون إلى خلط الأوراق ويعني إفشاء الفوضى في كل مكان كي يستفيدوا منها من منظور استراتيجي عسكري.
0: نعم، يعني دكتور حسن، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال النصف الأول من عام 2026 إصدار عشرات أوامر وضع اليد والمصادرة وإعلانات أراضي الدولة واستهداف آلاف الدنومات من الأراضي الفلسطينية بالتوازي، بالتأكيد مع استمرار التوسع الاستيطاني وإقامة بؤر استيطانية جديدة. كما سجلت أيضا الهيئة مئات اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، كان القطاع الزراعي في صدارة المتضررين من خلال اقتلاع وحرق وتكسير آلاف الأشجار وإتلاف المحاصيل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، خاصة الواقعة خلف الجدار. يعني دكتور حسن، كيف أثرت الاعتداءات على الأشجار المثمرة خاصة الزيتون على الإنتاج الزراعي والاقتصادي الفلسطيني؟
1: يعني لازم إحنا نعرف إنه الأراضي المفلوحة والأشجار اللي يعني الشجر يرمز إلى إنه الأرض مفلوحة، والأرض المفلوحة يعني تشير إلى إنه في متصرفين، يعني المزارعين اللي بزرعوها يعني انهم هذول متصرفين قانونيا بالارض. فهم دائما السرديه الاسرائيليه انه هذه ارض بلا شعب لشعب بلا ارض، وانه هذه الارض جرداء وانه ما فيش فلسطينيه والى اخره. فصوره الاشجار في الاراضي، صوره الاراضي المفلوحه يعني تثير حفيظتهم، وبالذات شجره الزيتون التي تشير الى التصرف الانسان الفلسطيني والمزارع الفلسطيني في ارضه، تصرف هادئ على مر السنين. يعني في أشجار عمرها أكثر من 300-400 سنة، وهذا يثير حفيظة الإسرائيلي. فهنا بيجي دور المستوطنين في قطع الأشجار وفي يعني العمل والسعي من أجل جعل الأرض جرداء، ومن أجل جعل الأرض يعني لتثبيت رويتهم وسرديتهم. ولكن يعني الصورة واضحة أنهم هم يعني بيقلعوا والفلسطيني بزرع. المميز في هذا الموضوع انه معظم الاشجار التي تقطع باوامر عسكريه. وهنا يعني بيجي المفارقه، انه الجيش الاسرائيلي وفق اتفاقيه جنيف الرابعه يجب ان يحافظ على الاراضي ويعيد تنظيم الامور العيال المدنيه، لكن ويجب ان اوامر الاستملاك والأوامر العسكرية لأغراض عسكرية، ولكن الجيش الإسرائيلي يستخدمها لقطع الأشجار، يستخدمها لأغراض استيطانية، يستخدمها التنغيص على الشعب الفلسطيني والنيل من الشعب الفلسطيني. فأي أرض لا يستطيع مصادرتها من خلال القانون أو من خلال إعلانها أراضي دولة أو أثار أو إلى آخره، بالجو في النهاية إلى إصدار أمر عسكري لمصادرة هذه الأرض. طبعا الأمر العسكري مدلوله أنه يجب يعني مصادرة الأرض لأغراض عسكرية، لكن معظم المصادرات أو جلها التي يصادرونها لأغراض عسكرية، وهنا تأتي المفارقة، وهنا تأتي يعني الظلم الاحتلال الإسرائيلي وظلم سكوت المجتمع الدولي عما يجري في فلسطين.
0: يعني دكتور حسن، ما المحافظات الأكثر تعرضا لمصادرة الأراضي والاعتداءات الاستيطانية؟
1: كل المحافظات إلها يعني كل محافظة إلها سردية وإلها بأسلوب تختلف عن الأخرى. فبيت لحم على سبيل المثال بيعتبروها جزء لا يتجزأ من القدس الكبرى، الخليل بيعتبروها عطية من عطاء من عطايا الله عز وجل لبني إسرائيل، نابلس بخشيش الله بخششها لبني إسرائيل، بطول كريم، كل محافظة إلها قصة وإلها سردية تختلف عن الأخرى. ولكن أعمال التجريف وأعمال يعني المصادرة يعني واضح أنها في يعني بين نابلس وبين بين رام الله، يعني معظم الأرياف التي تتعرض للهجمات الاستيطانية والاستعمارية.
0: يعني كيف يستخدم الاحتلال الجدار والبوابات الزراعية والتصاريح كأدوات للسيطرة على الأرض؟
1: تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ والتحكم في إيقاع الحركة، والتي يعني هي من القواعد الآمرة ومن حقوق الإنسان الثابتة والرئيسية. هنا يأتي فصل الأرض الفلسطينية عن بعضها البعض، فصل التواصل الفلسطيني، فصل التواصل عن الأحياء السكنية الفلسطينية عن بعضها البعض، يعني وفي نفس الوقت إيصال التجمعات الاستيطانية ببعضها البعض وتواصل التجمعات الاستيطانية ببعضها البعض، وفرض وهذا يعني بفرض القوة على الشعب الذي يقع تحت الاحتلال. بمعنى انه يعني اختزل لك الصورة انه كل اسرائيلي او مستوطن يمشي على قدميه على حساب فلسطيني مدفون تحت الارض، كل مستوطن يستنشق الهواء على حساب فلسطيني مسجون، كل قطرة ماء هم بيشربوها على حساب قطرة ماء احنا محرومين منها، حتى البنزين اللي هم ماشيين يعني بيروحوا بيجوا فيه على حساب البنزين اللي احنا محرومين منه.

0: الشعب الفلسطيني والتحكم في الحركة بشكل علني، بمعنى أنهم يريدون نزع شعب من أرضه وزرع شعب مكانه. وكان الله في العون، وأنا بتقديري أنه الأيام القادمة أيضا ستكون صعبة، كلما اقتربنا من الانتخابات كلما ازدادت وتيرة الاعتداءات ووتيرة الضغط لانفجار الوضع في الضفة الغربية.
1: يعني نتمنى الفرج العاجل والقريب. دكتور حسن، أين يقف المجتمع الدولي أمام هذه الانتكاسات؟ هل هناك أي تحرك قانوني أو سياسي لوقفها؟
0: والله أنا يعني أنا لا أفقد الأمل في المجتمع الدولي حقيقة. يعني جريمة سبرينيتشيا التي جرت في البوسنة والهرسك جرت في يعني عقد التسعينات، بداية التسعينات بتصور 93، وتم محاكمة من ارتكبوا هذه الجريمة في 2004-2005. فبتقديري أنه الجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، هذا أولا، وهذا ما يثير قلق الإسرائيليين مما حدا بهم للتآمر على المدعي العام للمحكمة الجنايات الدولية كريم خان. ولكن حتى إذا تم عزل كريم خان عن محكمة الجنايات الدولية هذا لا يؤثر على مذكرات التوقيف والاعتقال لنتنياهو وجلان، هذا من جانب. من جانب آخر هناك مواقف أوروبية متقدمة في يعني اتخاذ عقوبات تجاه أو خطوات إجرائية تجاه إسرائيل، وبلجيكا يعني خير مثال عندما يعني حطت يعني عقبات وامتنعت عن استيراد المنتجات الاستيطانية. كذلك موقف أسبانيا المشرف حقيقة والذي يتجاوز مواقف بعض الدول العربية من القضية الفلسطينية، في نيوزيلندا تشكيل حزب فلسطين حرة، يعني في تململ من جميع دول العالم، خصوصا أنه عندما طلب فخامة الرئيس أبو مازن وقدم للأمم المتحدة الموقف القانوني للأمم المتحدة وفق قواعد القانون الدولي من الاحتلال الإسرائيلي، صدرت محكمة العدل الدولية وهي إحدى أجهزة الأمم المتحدة فتوى استشارية في شهر يعني في شهر 6/2024، يعني هذه الفتوى القانونية أنه يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال طويل الأمد وإيقاف أعمال الاستيطان ووفق خطاب وإيقاف خطاب الكراهية. والمميز في هذه الفتوى أنها فتحت باب العقوبات الدولية تجاه إسرائيل على غرار جنوب أفريقيا البريلوتاريا بشكل فردي أو بشكل جماعي، أي يستطيع الاتحاد الأوروبي الآن وفق قواعد القانون الدولي اتخاذ إجراءات تجاه إسرائيل عقابية، وأيضا تستطيع الدول الأوروبية ودول العالم اتخاذ إجراءات عقابية بشكل فردي وقطع علاقاتها مع إسرائيل. وهذا ما يعني بدأنا نسمع به من هنا وهناك، وهذا حقيقة يستدعي يعني مضاعفة الجهد السياسي ومضاعفة الجهد الدبلوماسي ومضاعفة المجهود الدبلوماسية الشعبية تجاه المجتمع الدولي. جميعنا رأينا عندما يعني في كأس العالم يعني مدرب منتخب مصر عندما رفع العلم الفلسطيني، يعني كانت هذه يعني هذا هو الدبلوماسية الشعبية. شوفي يعني حطم السردية الإسرائيلية اللي تعبوا عليها سنوات في العالم أو في المجتمع الدولي. يميل يمال عندما رفع العلم الفلسطيني حطم كل السردية التي تنتهجها إسرائيل منذ سنوات ومنذ عقود في العمل على تثبيت سرديتهم. فهذا يعني هذا العمل الدبلوماسي الشعبي اللي يعني يجب علينا كفلسطينيين العمل عليه، سواء كنا بالضفة أو بغزة أو في الداخل أو في الشتات أو في جميع أنحاء العالم. ويجب أن نسلط الضوء على ما يجري، يعني الجميع يعيد السردية الإسرائيلية إنه الشيخ فاروق أخذ السلاح وطخ المستوطن. طب ما هو قتلوا أخوه قدامه المستوطنين، والجيش واقف من ما حدا به إلى أخذ السلاح، وإنه برد فعل طبيعية حق الدفاع عن النفس هذا مشروع، ولا يعني فضائية فلسطينية أو إعلان فلسطيني استخدم هذه الرواية. يعني المفروض إنه نعيد قراءة الأمور بشكل

0: واقعي أكثر، ويجب تسليط الضوء على هذه الجرائم التي تحدث بحق أبناء شعبنا بشكل أكبر، وإيصالها للعناوين الصح في المجتمع الدولي من أجل اتخاذ قرارات ومن أجل التغيير في العالم كله.
1: نعم. رغم هذه القيود المتصاعدة يعني دكتوري، واصل المزارعين التمسك بأرضهم إدراك منهم أن حرمانهم من الوصول إليها لا يهدد محاصيلهم ومصدر رزقهم فحسب، بل يمس ارتباطهم بأرض توارثوها عن الأباء والأجداد. دكتور حسن، في سؤال الأخير، ما الرسالة التي توجهونها للمزارعين الذين يواصلون التمسك بأرضهم رغم كل هذه السياسات؟
0: طبعا الفلسطيني دائما يعني لا فيش عنده خيارات إلا أنه يتمسك بأرضه وأنه يكون متواجد في أرضه. ومعظم الشباب اللي استشهدوا الأيام الماضية كلهم متواجدين في أراضيهم واستشهدوا في أراضيهم وفي الحقول، ويعني في صد هذه الهجمات والبربرية تجاه الشعب الفلسطيني. نحن يعني فيش عندنا خيارات، الأرض بالنسبة لنا تعني الدولة، الأرض بالنسبة لنا تعني الحلم، الأرض بالنسبة لنا تعني المستقبل والأجيال القادمة، الأرض تعني بالنسبة لنا هذا ما ادخره أبائنا لنا، وهذه ورثتنا من أبائنا أبا عن جد كابر عن كابر، فبالتالي لا نستطيع التفريط فيها ولا نملك إلا أن ندافع عنها، وهذه يمكن هاي الشغلة الوحيدة اللي الله عز وجل اصطفانا عن دون الناس، إنه إحنا خط الدفاع الأول عن هذه الأمة وعن كرامة هذه الأمة في هذه الأرض، أرض الرباط. والله لو راحت فلسطين الأمة العربية كلها محتلة منذ سنوات، أو يمكن إسرائيل الآن اكتشفت أنها محتلة العالم العربي كله والإسلامي واستعطي عليها فقط في فلسطين والشعب الفلسطيني. يعني إحنا فيش عندنا خيارات سوى الصمود في أراضينا والدفاع عن أراضينا وعن وجودنا على هذه الأرض.
1: يعني نتمنى الفرج العاجل والقريب بإذن الله. دكتور حسن برجية الخبير في شؤون الاستيطان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. يعني ورغم الجدار والبوابات والتصاريح ومصادرة الأراضي والاعتداءات من قبل المستوطنين، لا يزال المزارع الفلسطيني يتمسك بأرضه باعتبارها عنوانا للهوية والسيادة والركيزة للصمود، فكل شجرة تزرع وكل موسم يحصد يمثل رسالة بأن الأرض ما زالت تنبض بالحياة رغم محاولات عزلها والسيطرة عليها. ويبقى القطاع الزراعي الفلسطيني في قلب المواجهة مع سياسات الاحتلال، ليس فقط باعتباره مصدرا للغذاء والدخل، وإنما لأنه يشكل خط الدفاع الأول عن الأرض الفلسطينية في مواجهة الاستيطان والتوسع الاستيطاني، ويبين تضييق الاحتلال وإصرار المزارعين على البقاء. تستمر معركة الصمود لتؤكد أن حماية الأرض تبدأ بالتمسك بها والعمل فيها مهما اشتدت القيود وتعددت محاولات الاقتلاع الإنسان من جذوره. إلى هنا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج صمود في وجه الحصار. الشكر موصول لضيفنا، والشكر لكم مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس، رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، أريحة 107، طوباس 106، أو عبر موقعنا الإلكتروني amal24.bs، أو عبر تلفزيوناتنا التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكون زون. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا سرداح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي عالن جاز. تابعونا دائما في لقاء آخر في أمان الله.
2: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
3: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً.

0: روح الروح روح الروح.
1: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.
3: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.

0: 10 بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 المفصلة. وفيها في اليوم 90 بعد 200 للهدنة إصابة سيدة في 6 خروقات إسرائيلية بقطاع غزة. إجلاء 95 مريضا ومرافقا من غزة للعلاج بالخارج. فتوح يقول جرائم المستوطنين في محافظات الضفة امتداد لإرهاب منظم تديره حكومة الاحتلال. لليوم الثاني على التوالي، قوة الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية، طالت هذا اليوم 60 مواطنا على الأقل. هيئة الأسرة، أوضاع صحية صعبة وإهمال طبي مستمر في سجن النقب. مستوطنون يرتكبون 10 اعتداءات عنصرية بالضفة، إحراق مسجدين ومنشأة صناعية. إقامة 5 بؤرة استيطانية في قرية أم صفا قرب رام الله. الأوقاف تحذر من استهداف ممنهج للمقدسات. معكم هدي أبو زينة، وإلى التفاصيل. أهلا بكم، نبدأ هذه التفاصيل من آخر أبرز المستجدات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة. أصيب مواطن في قصف الاحتلال على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. مصادر محلية أفادت بأن مواطناً أصيب بجروح حرجة إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت محيط شارع 5 في مواصي خان يونس. في ذات السياق، نفذت قوات الاحتلال عمليتي نسف شرق خان يونس، وكانت مصادر طبية قد أعلنت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,000 وشهيد، وأيضا أكثر من 173,000 مصاب. هذا وبينت المصادر أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى أكثر من 1,100 شهيد، وفيما جرى انتشال 800 جثمان. ونتحدث أيضا حول المصادر الطبية التي أعلنت بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروحهما، إضافة إلى 36 مصابا. في صباح هذا اليوم غادر 36 مريضا من قطاع غزة في عملية إجلاء طبي محدودة لعدد من المرضى عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج والرعاية الطبية خارج قطاع غزة. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها شاركت في تنفيذ عملية إجلاء طبي لمرضى من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لتأمين وصول الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية تخصصية خارج القطاع. وأشار الهلال إلى تجهيز المرضى ومرافقيهم داخل مستشفى المواصل الميداني التابع للجمعية قبل نقلهم بواسطة طواقم الإسعاف إلى معبر رفح البري، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات ذات العلاقة. للوقوف على تفاصيل المستجدات الميدانية الإنسانية في قطاع غزة مباشرة، نرحب بك معنا الزميل الصحفي من القطاع حسين عبد الجواد كرسو. أهلا ومرحبا بك معنا، أمنياتنا دوما لكم بالسلامة حسين.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين الكرام،
0: تحياتي لك. يعني عندما نتحدث حول الخروقات الإسرائيلية الميدانية المتواصلة، هي ما زالت متواصلة حتى هذا اليوم، وأيضا يعني لا تطال منطقة معينة. ماذا إحسان عن الأوضاع الإنسانية التي هي فعلا متفاقمة وتتفاقم في كل دقيقة؟
1: نعم زميلتي، اليوم هو اليوم 1023 منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث شهد قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية وصول 12 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة. قبل ما قارب النصف ساعة تم استهداف سيارة في منطقة المطاحن في دير البلح، مما أدى طبعا إلى حصيلة أولية إلى الآن عن شهيد ومجموعة من الإصابات. الحدث ما زال دائر لأنه تم استهداف السيارة بثلاث صواريخ، يعني أول صاروخ، بعدها الناس يعني حاولت اقتراب لإنقاذ ما أمكن إنقاذهم في السيارة، لكن تم استهدافهم أيضا بصاروخين، مما أدى إلى طبعا زيادة عدد الإصابات ولربما عدد الشهداء. بالنسبة للوضع الميداني في قطاع غزة، نبدأ بمدينة غزة حيث استمر القصف المدفعي وإطلاق النار من الأليات والأبراج المتاخمة لما بالخط الأصفر طوال ليلة أمس وصباح هذا اليوم. بالنسبة لشمال قطاع غزة أيضا، غارات طبعا متفرقة منطقة جباليا أو في مخيم جباليا ومنطقة بيت لاهيا، كان طبعا هناك طيران استطلاع بشكل كثيف أمس وصباح اليوم، لم يغادر الأجواء منذ أيام لتحديث ما يسمى ببنك الأهداف. بالنسبة للمنطقة الوسطى، استهدافات أيضا متكررة ومستمرة من ناحية اللي هو ما يسمى وقف إطلاق النار، هذه طبعا أقلوبة حاول أن يسوقها جيش الاحتلال للإفلات من جرائمه خلال فترة ما يسمى بوقف إطلاق النار. بالنسبة لخان يونس لم تكن أفضل حالا من باقي محافظات قطاع غزة. طبعا الخط الأصفر ما زال يقضم المزيد والمزيد من الأراضي باتجاه الغرب ويضغط باتجاه النازحين لمغادرة المناطق الشرقية باتجاه الغرب، والضغط السكاني أصبح لا يطاق في كل أماكن قطاع غزة. يعني أريد أن أتحدث اليوم عن أزمة المواصلات في قطاع غزة، حيث كل يوم هو أسوأ من اليوم الذي قبله. اليوم طبعا كان هناك عدة حالات لانقلاب العربات التي تجرها السيارات بسبب طبعا تعطل الكثير مما تبقى من سيارات صالحة للعمل. الإصابات طبعا تصل بشكل دائم بسبب هذه الحوادث التي يتعرض لها المواطنون. يعني نحن لا نتعرض أيضا للقتل من جيش الاحتلال، وأيضا نتعرض للإصابات ولربما كسور وإصابات خطيرة بسبب انقلاب هذه العربات. زيوت المعدنية لم تدخل من بداية الحرب إلى الآن. القطع الغيار أيضا تؤثر بشكل كبير على السيارات، ومن ضمنها أيضا سيارات الإسعاف. الإطارات أيضا لم تدخل. يعني تحدثت منذ فترة عن أن الإطار الواحد أصبح يعني سعره يتجاوز 20,000 شيكل. قبل طبعا الحرب كان لا يتجاوز 500 أو 600 في أفضل الحالات الماركات العالمية، لكن الآن حتى المهترئ أو الإطارات نوعا ما المتوسط الصنع سعرها 18 إلى 20,000 شيكل. وأيضا زيوت المعدنية أصبحت يعني نادرة وشحيحة جدا، مما رفع اللي هو سعرها اللتر أو الكيلو الواحد إلى ما يقارب 18 إلى 20,000 شيكل أيضا. فلك أن تتخيلي حجم الأزمة التي نمر بها. انقطاع دخول قطع الغيار خلال فترة ما يسمى أو من بداية الحرب إلى الآن لم يدخل إلى قطاع غزة لا قطع غيار ولا زيوت معدنية ولا حتى إطارات. يعني المعاناة يومية، كل يوم يتم إيقاف مجموعة من السيارات لعدم وجود صيانة دورية، وأيضا هذا يؤثر ويهدد سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين والشهداء إلى مستشفيات، وتحتاج طبعا إلى دائما إلى رعاية دورية.
2: نعم.
1: بالنسبة للوضع الإنساني، الوضع الإنساني من ناحية الغذاء، الوضع دخلنا احنا في بجاعة. بدايتها طبعا كانت منذ 3 أشهر، إلى الآن لم يدخل ما يكفي من الغذاء والمساعدات الغذائية للأسر التي أصبحت طبعا تعتمد اعتماد كامل على المساعدات بسبب عدم وجود أي مصدر رزق لهم. ما يدخل إلى قطاع غزة يعني في أفضل الحالات لا يتجاوز 200 شاحنة، أغلبها طبعا 90% منها هي للتجار. طبعا المواطن العادي، قطاع غزة أصبح تحت خط الفقر بدرجات كثيرة. يعني المواطن أصبح يمر أمام البسطات، أمام البقالات أو الأماكن التي يتم بيع فيها الخضار والفواكه وكافة المستلزمات التي يود أن يشتريها، لكن بدون أو لا يجد بيده أو لا يمتلك ما يشتري. أو يشتري به هذه المنتجات. حتى أن الكثير في فترة قبل يومين يعني يوم الجمعة كان إعلان لنتائج توجيهي، الكثير من الناس يعني لم تسعفهم أموالهم أو يعني جيوبهم لكي يشتروا الفلوان زي ما بنسميه بالدول العامية يعني يحلوا به عائلاتهم ويحسوا ولو بنوع من الفرحة المسروقة التي يتم سرقتها من هذه من براثم هذا الموت. بالناحية القوار أصبحت طبعا انتشار بشكل فظيع، كل يوم يزداد سوءا عن اليوم الذي قبله. القوارب تنشر أيضا البراغيث، البراغيث حتى يعني المواطن العادي أصبح لا يستطيع النوم في منزله أو في خيمته بسبب هذه الآفة. البراغيث طبعا والقوارب تنشر الأمراض، ليس هناك أيضا حماية لعدم دخولها إلى خيامهم. وأيضا المفترق لهذه القوارض هم الثعابين، ومع اشتداد درجات الحرارة فإن الثعابين تبحث عن يعني فرائسها وأيضا تبحث عن يعني الجو البارد يعني فتدخل إلى خيام النازحين وإلى ما تبقى من منازل المواطنين، وهذه الثعابين هي ثعابين سامة جدا. ولا يوجد حتى ترياق لو في حال لا سمح الله تم يعني لدغ أحد الأطفال أو أحد المواطنين من هذه الثعابين، فلا يوجد ترياق ليسعف حياته أو لإنقاذ حياته. بالناحية العقارب أيضا انتشرت بشكل فظيع، الجو أصبح طبعا مغبرا، تلوث بشكل فظيع، حتى التنفس أصبح ثقيلا على المواطن. فلكن تتخيل أيضا من لديه أزمة في التنفس أو ما يسمى بالربو. وأيضا بالناحية اللوازم والمستلزمات الطبية وعلاجات الأمراض المزمنة أصبحت شبه معدومة، إلا من الصيدليات التي تبيع هذه الأدوية والمستلزمات بأسعار خيالية. يعني أنا تحدثت مع مجموعة من المواطنين قبل يومين في أحد المستلزمات، قالوا لا اضطررنا أن نشتري الشاش واليود والمعقمات والمسكنات من أحد الصيدليات وبأسعار لا يمكن الإنسان تخيلها. يعني احنا نتحدث عن وضع جد يعني ليس شبه منهار، هو انهار منذ أول شهور الحرب في عام 2023. فلك أن تتخيلي الآن ماذا يحدث. قطاع غزة أصبح يعني تقريبا في أقل من 30% يقطنه ما يزيد عن 2 مليون مواطن يحتاجون إلى دواء، إلى غذاء، إلى الماء، وحتى الكهرباء لا توجد في كافة المناطق. ويعني شكوانا ودعاؤنا أن يرفع رب سبحانه وتعالى هذه الغمة عن أبناء شعبنا. إليك زميلتي.
0: يا رب. وأسمح لي أيضا حسين يعني أن أتحدث وربما أطلت عليك، لكن المهم الحديث عن مرضى السرطان اليوم في قطاع غزة. المرضى بات يواجهون فعلا الموت البطيء في داخل القطاع. جيش الاحتلال يمعن بهذه الانتهاكات المتواصلة خاصة بحق المرضى، لا يسمح بخروج إلا عدد قليل جدا لربما العشرات للعلاج في الخارج، وهناك الآلاف من ينتظر فعلا إنقاذ حياته. ماذا عن مرضى السرطان؟ عندما نتحدث مع مصادر طبية في داخل قطاع غزة ومع المستشفيات المختصة بمرضى السرطان تقول بأن مخزون الأدوية اليوم بات لديها 0%. طب ما مصير مئات الآلاف أو لربما حتى الآلاف من مرضى السرطان؟
1: زميلتي، نحن لا نتحدث عن مرضى السرطان كمرض موجود في قطاع غزة وهو واحد، لا، نحن نتحدث عن أمراض كثيرة وأهمها أيضا الفشل الكلوي. مرض السرطان والفشل الكلوي والأمراض المزمنة والقلب تحتاج إلى رعاية دورية. هذه الرعاية وهذه الأدوية الخاصة بهذه الأمراض انقطعت منذ فترة، لا يوجد أي مخزون كما تحدثت يا زميلتي، أي يعني أي مخزون في المخازن، حتى في مخازن الهلال الأحمر وحتى في مخازن أطباء بلا حدود لا يوجد أي دواء خاص بمرضى السرطان أيضا باقي الأمراض التي تحتاج إلى أدوية بشكل دوري. قطاع غزة يموت ومرضى قطاع غزة يموتون يوميا، ولا مجيب، والعالم يتفرج يشاهد بصمت بدون أي وقفة جدية لإنهاء هذه الإبادة، وأيضا لإجبار الاحتلال على فتح معبر قطاع غزة اللي هو معبر رفح لسفر هؤلاء للعلاج لإنقاذ حياتهم. يوميا هناك حالات وفاة، يوميا هناك دخول للمرضى في حالات غيبوبة وموت سريري. أنا تحدثت دائم وأكرر، يومين يتم التواصل من طرفي مع الكثير من الأطباء. الوضع جدا جدا منهار. يعني بأمانة تحدث لي أحد الزملاء أو صديق لي، لقد كان يعني يبكي ويصرخ ألما مما يشاهده يوميا من حالات لدخول في حالة الغيبوبة وصراخ. وأنت تعرفين والكل يعرف أن مرض السرطان هو مرض يأكل الجسم، ويعني ألمه لا يمكن تحمله. فتخيل لما يكون ما في علاج لهؤلاء المرضى لإنقاذ حياتهم، فكيف يعني يحس هذا المريض بأوصاله تتقطع وتموت في اليوم 1000 مرة؟ يعني الحالة لا يمكن وصفها بالكلمات حتى بالصورة. الأهالي وذوي المرضى يحسون يموتون يوميا وهم يشاهدون أقاربهم، أهلهم، أباءهم، أمهاتهم، أبناءهم، إخوتهم، خواتهم، حتى زوجاتهم بدون أن يعني أن يقدر حتى على أن يخفف ولو جزءا بسيطا من آلام هذه الأمراض التي تفتك بنا يوميا.
2: أعانكم الله وأمدكم بالصبر والقوة. أشكرك جزيلا الشكر على كل هذه التفاصيل وهذه الفائدة، زميل الصحفي من قطاع غزة إحسان عبد الجواد كرسوع، شكرا جزيلا لك. أحرق مستوطنون مسجدا قيد الإنشاء في بلدة قسرة جنوب نابلس وأضرموا النار في أجزاء من منزل بلدة فوريك شرق المدينة. رئيس بلدية قسرة عبد العظيم وادة أفاد بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية من البلدة وأضرموا النار في مسجد الرحمة وهو قيد الإنشاء، ما أدى لاحتراق أخشاب وأدوات في هذا الموقع. في بيت فوريك أيضا أكدت مصادر أمنية أن مستوطنين هاجموا حي الضباط، أضرموا النار في منزل مواطن عبادة مليطات، ما أدى لاحتراق أجزاء منه أيضا قبل أن تتم السيطرة على هذا الحريق. ميدانيا في محافظات الوطن، مستوطنون برفقة جنود الاحتلال يحتجزون عائلة قرب قريتي اللبن والساوية جنوب نابلس. أيضا قوات الاحتلال تقوم بإغلاق مدخل بلدة قبلان جنوب نابلس بالسواتر الترابية بعدما يعني تم إعادة فتح طريق بديل عن البوابة التي أغلقها جيش الاحتلال وهي ترابية. هناك أيضا تنكيل بالمواطنين عند مفترق بلدة قبلان في هذه اللحظات من قبل مستوطنين بحماية جيش الاحتلال. في السياق، أقدم مستوطنون على إحراق أجزاء من مسجد في قرية تاكور جنوب مدينة طول كرم، وذلك عقب اقتحامهم القرية وخطوا شعارات على جدرانه في اعتداء إجرامي ثان يطال دور العبادة والمقدسات الإسلامية، وذلك بعد إحراقهم مسجد قيد الإنشاء في بلدة قصرى جنوب نابلس في ساعات الصباح لهذا النهار. أوضحت الوزارة، أعربت وزارة الأوقاف عن إدانتها البالغة للجريمة النكراء التي طالت المسجد في قرية كور، مشيرة إلى أن استهداف المساجد وإحراقها يتجاوز السلوك الفردي ليأخذ شكلا منهجيا ومخططا له يستهدف الوجود الفلسطيني والحقوق الدينية تحت حماية وتغاضي من قوات الاحتلال. أوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الاعتداء الآثم يتنافى تماما مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة، مشددا على أن استمرار هذه الانتهاكات يدفع نحو مزيد من الضغط والاحتقان. كما دعت المجتمع الدولي والجهات الحقوقية لتحرك العاجل وقف هذه الجرائم ومحاسبة المرتكبين، مشددة دعوتها لعموم المواطنين إلى أعلى درجات الانتباه واليقظة لحراسة المساجد والتصدي لهذه الاعتداءات المتكررة. في هذه اللحظات قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبة، دهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. أصيب عدد من العاملين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة كفر مالك شرق رام الله وأضرموا النار في معدات ثقيلة. مصادر محلية أفادت بأن عددا من المستوطنين هاجموا مصنع لقص الحجر في منطقة عين سامية شرق البلدة واعتدوا على العاملين فيه ما أدى لإصابتهم بجروح ورضوض مختلفة. أضافت المصادر إلى أن مستوطنين أحرقوا معدات ثقيلة قبل انسحابهم من المكان. أيضا من جانبه خطت قوة الاحتلال شعارات عنصرية على جدران منزلين في بلدة الخضر ومخيم عايدة بمحافظة بيت لحم. مصادر أفادت بأن قوات الاحتلال دهمت منزلين يعودان للمواطنين بسام البلبول في بلدة الخضر جنوبا جهاد أبو عمشة في عايدة شمالا، خطت شعارات عنصرية على جدرانهما دون أن يبلغ عن اعتقالات. أصدرت سلطات الاحتلال هذا اليوم أمرين عسكريين جديدين يقضيان بإزالة نباتات وأشجار والاستيلاء على أراضي في محافظة جنين. أفادت مصادر بأن الأمر العسكري الأول يقضي بإزالة نباتات وأشجار زيتون من أراضي تعود لبلدتي جبا وعجة جنوب جنين. أضافت أن الأمر العسكري الثاني يقضي بالاستيلاء على أراضي من بلدة اليمون غرب جنين. يأتي إصدار هذين الأمرين العسكريين في سياق إجراءات الاحتلال المتواصلة التي تستهدف أراضي المواطنين في محافظات جنين. ومن جنين إلى الأغوار الشمالية، منع مستوطنون مواطنين من الوصول إلى المراعي في الأغوار. أفادت أيضا مصادر بأن عددا من المستوطنين منعوا من المزارعين من ري مواشيهم في المراعي المحيطة بخيامهم في خربة سمرة بالأغوار الشمالية وأجبروهم على مغادرتها. أذكر بأن المنطقة تشهد اعتداءات واقتحامات متكررة ينفذها مستوطنون مسلحون بحماية جيش الاحتلال بهدف إجبار المواطنين على تركها والرحيل عنها. هذا ونفذ المستوطنون في النصف الأول من هذا العام الجاري أكثر من 3400 اعتداء تراوحت بين الهجوم على القرى لاعتداءات على المواطنين الآمنين فيها، إشعال المنازل على رؤوس أصحابها وإطلاق النار على المواطنين، إقامة البؤر الاستيطانية والسيطرة على أراضي المواطنين والاعتداء على الشوارع ومركبات المواطنين. قال رفع رواجب عضو المجلس الثوري لحركة فتحنا الاحتلال ينفذ خطة ممنهجة تستهدف تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني، وأيضا أوضح بأن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتمهيدا ذلك للاستيلاء على مزيد من الأراضي وتوسيع المستوطنات، داعيا إلى تحرك دولي جاد لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة وتوفير الحماية للشعب وممتلكاته. بدوره حذر غسان دغلس محافظ نابلس من تصاعد اعتداءات المستوطنين في المحافظة، مؤكدا أنها تنفذ بحماية قوات الاحتلال وتشهد وتيرة متزايدة تستهدف المواطنين وممتلكاتهم. وأوضح أن الهجمات الأخيرة طالت عددا من القرى والبلدات، شملت إحراق منازل وممتلكات ومساجد وتقطيع آلاف أشجار الزيتون، إلى جانب إطلاق الرصاص على المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم، إلى تحرك عاجل لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية للسكان. من جانبه في ملف آخر، قال خالد السراحني أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات إن العمل الجاري لمعالجة أزمة نقص الوقود عقب التوصل إلى اتفاق مع هيئة البترول على زيادة الكميات الموردة تدريجيا. وأوضح إلى أن الكميات ستصل إلى 3 ملايين لتر اليوم، على أن ترتفع إلى 3.5 مليون لتر يوميا حتى نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى انتهاء أزمة الوقود خلال أسبوع فقط إذا استمرت عمليات التوريد وفق الخطة المتفق عليها. وإلى هذا الخبر الأخير، قام مستوطنون بؤر استيطانية جديدة على أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله. قال رئيس مجلس قروي أم صفا إن مجموعة من المستوطنين دهمت المنطقة في منطقة وادي الزيتون جنوب البلدة، نصبت خياما فيها، علما أن مساحة هذه المنطقة تبلغ 4000 دنم. ولفت أيضا إلى أن المستوطنين أقاموا مؤخرا بؤر استيطانية في مناطق جبل الرأس بين بلدتي أم صفا وجيبيا بالقرب من دير السودان المجاورة، وهذه هي البؤرة الاستيطانية الخامسة.
0: بحسب ما ورد في تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شهد النصف الأول من عام 2026 تصاعدا في انتهاكات المستوطنين تمثلت في إقامة بؤر استيطانية لاعتداء على الممتلكات والأراضي، استهداف الأشجار في إطار سياسة فرض الوقائع على الأرض. في ملف الأسرى، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محاميها زار عددا من الأسرى القابعين في سجن النقب ورصد استمرار تردي الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجن، وذلك في ظل شكاوى متكررة من الإهمال الطبي وسوء الطعام ونقص الملابس الصيفية، إضافة إلى تعرض الأسرى للاعتداءات الجسدية واللفظية. ومباشرة أنتقل وإياكم إلى حالة الطقس لهذا اليوم وأيضا ما المتوقع للأيام القادمة. إذن خلال هذا النهار توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما هذا اليوم وصافيا بوجه عام. ومباشرة أنتقل وإياكم لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. الدولار يصرف اليوم بثلاثة شواكل وخمس أجورات، الدينار يصرف بأربعة شواكل وثلاثين أجورة، أما اليورو يصرف اليوم بثلاثة شواكل وسبع وأربعين أجورة. وإلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمين 24. إذن أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمال، بروقين، كفر الديك، جمعين، درب اللوط، حوارة، وأيضا يتسهار، بورين، المربع، در شرف كلها مغلقة. أما در شرف البلد سالكة، زعتر مغلق باتجاه ما يسمى يتسهار، عقربة، الساوية، قبلان، صرة كلها مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج وللداخل سالك، بيت فريك مغلقة، عورتة أيضا مغلقة، حاجز 17 مغلق، حج الفندق، واد قانا، در استيا، مدخل قلقيلية كلها سالكة، طريق البذان، سلة الظهر سالك، نابلياس مغلقة، وعين شبلي أزمة بالاتجاهين. انتقالا لمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيري أزمة وتفتيش للخارج وسالكة للداخل، بوابة عطار القديم مغلقة، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة روابي تفتيش للخارج، جلزون سالكة في هذه اللحظات، حاجز عين سينية تفتيش وأزمة للخارج، عيون الحرمية سلوادي برود سالكة، سنجل بوابة ترمسعية مغلقة، وكفر عقب سالكة، قلندية أزمة في المكان، جبع أزمة للخارج، كافة مداخل أريحة، كرامل للعزرية، العزعية، مفترق عناتة، حزمة، نعلين، المهلل، بوابة دير ومشعل عبود والنبي صالح كلها سالكة. أخيرا لمحافظات الجنوب، الكونتينر تفتيش عشوائي باتجاه الجنوب، العبادية أزمة بالاتجاهين، عشغراب، ننعيم، مراح رباح كلها سالكة، المنشية مغلقة، كرمة سالكة، رأس الجارة مغلق للخارج، فرش الهواء أزمة للخارج، النشاش مغلقة، زيف سالكة، جسر بيت كاحل سالك، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، ترقمية المصنع تفتيش للخارج، الفحص مغلقة، جارة الشمعة سالكة، سعير مغلقة، نبيون السالكة، وبوابة العروب مغلقة. أنوه مستمعين ومشاهدين بأن الطرق في الضفة تشهد تواجد استيطاني في أكثر من نقطة، وعليه يرجى منكم أخذ الحيطة والحذر. وكان هذا آخر التحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وأنوه أيضا بأن أحوال الطرق والحواجز متغيرة في كل دقيقة. وفي ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. في اليوم 90 بعد 200 على التوالي لخروقات الاحتلال، إصابة سيدة في 6 خروقات بقطاع غزة. فتوح يقول جرائم المستوطنين في محافظات الضفة امتداد لإرهاب منظم تديره حكومة الاحتلال. أبردينا يعلن التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة سيبقي المنطقة في حالة حرب لا تنتهي. الخارجية تحذر من تصاعد إرهاب المستوطنين المدعوم من حكومة الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، والأوقاف تحذر من استهداف ممنهج للمقدسات. لليوم الثاني على التوالي قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية، طالت حتى هذه اللحظة منذ فجر اليوم 60 مواطنا على الأقل. بعد إغلاق الحواجز من قبل الاحتلال، سيدتان تضطران للولادة داخل مركبتين في محيط محافظة نابلس. هيئة الأسرة تصرح أوضاع صحية صعبة وإهمال طبي مستمر في سجن النقب. مستوطنون يرتكبون 10 اعتداءات عنصرية بالضفة الغربية. إقامة خامس بؤرة استيطانية في قرية أم صفا قرب رام الله. نهاية نشر الإخبارية من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم هديل أبو زينة، رافقني زميلي علي نجوص في الهندسة الإذاعية والبث المرئي. في أمان الله.

نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
2: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصرا مع عبد الفتاح دولي.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,326 شهيدا وأكثر من 173 ألف مصاب في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023. الاحتلال يعتقل 24 مواطنا من محافظة نابلس ويأخذ قياسات منزل تمهيدا لهدمه، غالبيتهم من تل، و14 مواطنا من طول كرم بينهم سيدة وأسرى محررون. قوات الاحتلال تخوض شعارات عنصرية على جدران منزلين في بلدة الخضر ومخيم عايدة بمحافظة بيت لحم. قوات الاحتلال تعيق عمل طواقم الهلال الأحمر على الحواجز العسكرية في محيط محافظة نابلس. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجز دير شرف العسكري غرب نابلس. مستوطنون يقتحمون بلدة إدنا غرب الخليل فيما تواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخلها وتجديد إجراءاتها العسكرية. مستوطنون يضرمون النيران في مسجد ويخطون شعارات معادية خلال هجوم على بلدة قسرى جنوب نابلس. ومستوطنون يقتحمون منطقة الظهور شمال قرية درستية غرب سلفيت ويضيقون على المواطنين ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواقل وخمس أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواقل وثلاثين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل ثلاثة شواقل وسبعين وأربعين أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

وتحرق الحروف ويخنق الكلام وتحرق الحروف ويخنق الكلام فاحمل لنا السلام يا سيدي.

عملنا لأطهر أرض وأجمل أم. دورك مش رح تتهود، نورك عالكل معود لقيام الصخرة والأقصى. أهلك يا نارة ونوارة.

كسروك كم كسروك كي يقفوا على ساقيك عرشا وتقاسموك وأنكروك وخبأوك وأنشأوا ليديك جيشا حطوك في حجر وقالوا لا تسلم ورموك في بئر وقالوا لا تسلم وأطلت حربك يا ابن أمي ألف عام ألف عام في النهار فأنكروك لأنهم لا يعرفون سوى الخطابة والفرار هم يسرقون الآن جلدك فاحذر ملامحهم وغمدك كم كنت وحدك يا ابن أمي يا ابن أكثر من أب كم كنت وحدك

كسروك كم كسروك كي يقفوا على ساقيك عرشا وتقاسموك وأنكروك وخبأوك وأنشأوا ليديك جيشا حطوك في حجر وقالوا لا تسلم ورموك في بئر وقالوا لا تسلم وأطلت حربك يا ابن أمي ألف عام ألف عام في النهار فأنكروك لأنهم لا يعرفون سوى الخطابة والفرار هم يسرقون الآن جلدك فاحذر ملامحهم وغمدك كم كنت وحدك يا ابن أمي يا ابن أكثر من أب كم كنت وحدك.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,326 شهيدا وأكثر من 173,000 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023. الاحتلال يعتقل 24 مواطنا من محافظة نابلس ويأخذ قياسات منزل تمهيدا لهدمه غالبيتهم من تل، و14 مواطنا من طول كرم بينهم سيدة وأسرى محررون. قوات الاحتلال تخط شعارات عنصرية على جدران منزلين في بلدة الخضر ومخيم عايدة بمحافظة بيت لحم. قوات الاحتلال تعيق عمل طواقم الهلال الأحمر على الحواجز العسكرية في محيط محافظة نابلس. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجز دير شرف العسكري غرب نابلس. مستوطنون يقتحمون بلدة إدنى غرب الخليل فيما تواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخلها وتجديد إجراءاتها العسكرية. مستوطنون يدرمون النيران في مسجد ويخطون شعارات معادية خلال هجوم على بلدة قصرى جنوب نابلس. مستوطنون يقتحمون منطقة الظهور شمال قرية ديرستيا غرب سلفيت ويضيقون على المواطنين ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواقل وخمس أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواقل وثلاثين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وسبعين وأربعين أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.

0: الثانية والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمينة 24. أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال. عين شبلي أزمة بالاتجاهين، النابلياس مغلق، سيلة الظهير طريق البذان، حج الفندق واتقان دير استيا مدخل قلقيلية كلها سالكة، دير شرف البلد سالك لكن عورتة مغلقة، بيت فوريك مغلق، عنبتة تفتيش للخارج وللداخل سالك، سرة قبلان والساوية وعقربة كلها مغلقة، بوابة دير شرف والمربع بورين ما يسمى بيتسار كلها مغلقة، زعترة أيضا مغلقة باتجاه ما يسمى بيتسار، حوارة مغلقة، بوابة دير بلوط جماعين وكفر الديك وبروقين كلها مغلقة، ومدخل سلفيت الشمالي سالك. انتقالا لمحافظات الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيريا أزمة وتفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة روابي أيضا سالكة، جلازون أزمة للخارج، عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج وللداخل سالك، عيون الحرمية سلوات يبرود، بوابة النبي صالح عبود، درب مشعل مهلل نعلين كفر عقاب كلها سالكة، سنجل مغلقة، بوابة ترمس عيا أيضا مغلقة، قلانديا أزمة، جبع أزمة بالاتجاهين، حزمة سالكة، مفترق عناتة أيضا سالك، لزعيم أزمة باتجاه الشمال، العزرية كثافة سير باتجاه الشمال، الطيبة كرملو أزمة وتفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة كلها سالكة. أخيرا لمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا بوابة العروب، النبيون، السعير، الفوار، النشاش، رأس الجارة والمنشية كلها مغلقة. أنوه مستمعينا ومشاهدينا، تشهد الطرق في الضفة توهجد استيطاني في أكثر من نقطة، وعليه يرجى منكم أخذ الحيطة والحذر. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمن 24، في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

الصوت بيقربنا. يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض، فلسطين بتجمعنا.

أيها الشهداء الذين تصنعون مجدنا وكرامتنا والحياة، بكم انتصرنا وسننتصر. يا من بسطتم الأرض سنابل خير، لن نترك أمانة دمائكم، سنبقى على العهد والوفاء.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل الرسالة مثل ما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمل 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين، وفلسطين تجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم هدي لابوزيني، أهلا بكم. شهدان وسبع إصابات في قصف الاحتلال مركبة في دير البلح وسط قطاع غزة. الرئيس محمود عباس يقول ما يجري في الضفة الغربية سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة. سياسات الاحتلال تستهدف تهجير الفلسطينيين ونحذر من العواقب الخطيرة المترتبة على التصعيد. الرئيس يبعث رسائل إلى عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية مطالبا بتدخل عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. إسبانيا تدين عنف المستوطنين في الضفة الغربية وتدعو إلى محاسبة المسؤولين، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المتواصلة بحق السكان تتم بالإفلات من العقاب. الناطق باسم رئاسة نبيل أبردين يحذر من خطورة الهجمات الإرهابية التي تنفذها عصابات المستوطنين والتي أسفرت عن إحراق مسجدين ومنزل صباح اليوم والاعتداء على المواطنين وتخريب الممتلكات وإقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين بالتزامن مع اقتحامات الاحتلال وحملات الاعتقال وإغلاق الطرق. الارتباط يقول إن الاحتلال يفرض التنسيق ويمنع سهريج المحروقات من الدخول لبلدة بيت فوريك شرق نابلس. قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة قبلان جنوب نابلس بالسواتر الترابية. مستوطنون يقتحمون بلدة إبنة غرب الخليل فيما تواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخلها وتجديد إجراءاتها العسكرية. ما يسمى بوزير جيش الاحتلال ندرس إمكانية إخلاء بلدات في الضفة الغربية كما فعلنا بالمخيمات. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أخيرا لأسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي 3.05 أجورات، الدينار الأردني 4.33 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف 3.47 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24، منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وبتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

من قلب المؤسسة الأمنية، صوت واحد يوصل لكل بيت. أمن 24، إذاعتكم، إذاعة أبناء الأجهزة الأمنية، وجسر الثقة بين المواطن والأمن. تابعونا على تردداتنا في القدس ورام الله وبيتلحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6. وللبث المباشر زورونا على www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: معا نصل بسلامة في رحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
2: الثالثة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار القديمة مغلقة، عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، الجلازون أزمة للخارج، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك، عيون حرمية سالكة، سلواد يبرود سالكة، سنجل مغلقة، بوابة ترمس عيا مغلقة، النبي صالح، عبود، درب ومشعل، مهلل، نعلين جميعها سالكة، وكفر عقب أزمة، قلنديا أزمة، جبع أزمة بالاتجاهين، حزمة سالكة، مفترق عناتة سالك، لزعيم أزمة باتجاه الشمال، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، والطيبة كرملو أزمة وتفتيش للخارج. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا المنشية، راس الجورة، النشاش، الفوار، جورة الشمعة، سعير، النبي يونس، وبوابة العروبة. أما بمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، بواب دير بلوط مغلقة، حوارة مغلقة، زعترة مغلق باتجاه يتسار، ويتسار مغلق، بورين مغلق، المربعة مغلقة، ودير شرف سالك، الساوية مغلقة، قبلان مغلقة، سرة مغلق، عنبتة تفتيش للخارج للداخل سالك، بيت فوريك مغلق، عورتة مغلق، مدخل قلقيلية سالك، ديرستيا سالكة، واتقانة سالك، حج الفندق سالكة، حاجز 17 مغلق، طريق الباذان سالك، وسيلة الظهر سالكة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمان 24 تتمنى لكم طريق السلامة، في أمان الله.
3: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمان 24، طريقكم

في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

موجة وطنية مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية بتجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24 الإذاعة اللي بتشبهكم، فلسطين بتجمعنا بتوحد رسالتنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: الرابعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الموجزة، تقرأها عليكم تالا الهدارة. استشهد مواطنان وأصيب 7 آخرون مساء اليوم في قصف شنته طائرات الاحتلال على مركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت شاهدين اللذين لم تعرف هويتهما بعد، إلى جانب 7 مصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف المركبة. ويواصل الاحتلال خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من تشرين الأول الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1202، فيما بلغ عدد الإصابات 3893 إصابة، إضافة إلى انتشال 803 جثامين. تعامل جهاز ضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية مع 6 قضايا في عدد من المحافظات، وضبط الجهاز في قلقيلية نحو 50 شريحة اتصال إسرائيلية ممنوعة من التداول، فيما أحال 5 قضايا تتعلق بالتهريب الجمركي والتهرب الضريبي إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول. من جهة أخرى، بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس رسائل إلى عدد من قادة الدول والاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن، دعا فيها إلى تحرك دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأكد الرئيس أن الاحتلال يواصل سياسة ممنهجة لتوسيع الاستيطان وتهجير المواطنين وتقويض حل الدولتين، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان ومحاسبة المسؤولين عن اعتداءات المستوطنين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. أفادت منظمة أطباء لحقوق الإنسان بأن سيدتين وضعتا مولودهما داخل مركبتين بعد تعذر وصولهما إلى المستشفيات بسبب إغلاق قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بمدينة نابلس. وحذرت المنظمة من التداعيات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن عرقلة وصول المرضى والحوامل إلى الخدمات الطبية، داعية إلى وقف الإجراءات التي تعيق الوصول إلى المستشفيات، ومحملة الاحتلال المسؤولية عن المخاطر التي يتعرض لها المدنيون. كما تواصل قوات الاحتلال إعاقة عمل طواقم الإسعاف عبر تجديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمحافظة نابلس، ما يؤخر وصولها إلى المرضى والمصابين. وإلى ذلك، أدان مجلس الإفتاء الأعلى إحراق مستوطنين مسجد الرحمة في بلدة قصرى جنوب نابلس ومسجدا آخر في قرية كور جنوب طولكرم، وكتابة شعارات عنصرية على جدرانهما. وأكد المجلس أن استهداف المساجد يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المقدسات الإسلامية، محذرا من أن هذه الانتهاكات تؤجج التوتر في المنطقة، ومشيرا إلى استمرار الاقتحامات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك. وفي الختام، إلى حالة الطقس، توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ورياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أما في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. نهاية النشرة الإخبارية الموجزة، في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ على الأمن، والذي يأتيكم عبر أثير ومرئية إذاعة أمن 24. يسعدني أن أكون معكم في الإعداد والتقديم، أنا العقيد علي العمله، ويرافقني في هندسة الصوت دنيا خالد. انتهت رحلة الثانوية العامة لهذا العام بعد أسابيع من العمل المتواصل لتصل محطتها الأخيرة بإعلان النتائج وسط ظروف استثنائية عاشها شعبنا الفلسطيني، حيث امتزجت فرحة النجاح بواقع مليء بالتحديات، وبين جهود وزارة التربية والتعليم في إدارة الامتحانات وجهود الشرطة الفلسطينية في حماية المجتمع وتأمين فرحة النتائج، برزت صورة مشرقة ومشرفة للتكامل بين مؤسسات الدولة، وهي الصورة التي نتوقف عندها في حلقة هذا اليوم. يسعدنا في البداية أن نرحب باسمكم جميعا بالعميد ياسر أبو حناني، مدير إدارة العمليات المركزية في الشرطة، وكما سيكون معنا أيضا في هذه الحلقة الأستاذ صادق الخضور، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم. سيادة العميد ياسر، نبدأ من عندك، أهلا وسهلا. إن شاء الله راح يكون معنا العميد ياسر أبو حناني، مدير إدارة العمليات المركزية بالشرطة، للحديث معه بإسهاب حول كيف كان يعني دور الشرطة الفلسطينية، كيف أمنت امتحان الثانوية العامة. يعني أنتم بتعرفوا الشرطي هو الحارس الأمين على يعني كل شيء في حياتنا، يعني دائما نبرق التحية، وكل التحية لأولئك الأسود الذين يواصلون يعني عملهم يوميا من أجل خدمة أبناء شعبهم. نرحب باسمكم جميعا بالعميد ياسر ياسر أبو حناني، مدير إدارة العمليات المركزية. سيادة العميد، أهلا وسهلا بك، ويشرفنا أن تكون معنا اليوم.
1: أهلا وسهلا سيادة العقيد، وتحياتي لكم لجميع المشاهدين والمستمعين.
0: يعني بداية خليني يعني نهنئ طلبة الثانوية العامة ب يعني بهذا النجاح اللي حققوه، نجاح يعني بيرفع الراس، وكما أبرق لك التحية بمناسبة نجاح ابنتك في الثانوية العامة. نتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح.
1: حقيقة باسم قيادة الشرطة نتقدم لكل أبناء شعبنا ولكل الطلاب الناجحين والمتفوقين بالتهنئة والتبريك على هذا الإنجاز الوطني الكبير. حقيقة موضوع الثانوية العامة هو موضوع فلسطيني بالكامل، الكل يترقب، الكل يتابع، الكل يحضر لهذه المناسبة الكبيرة والعظيمة، واللي حقيقة يعني هي تعتبر مرحلة اجتياز لموضوع أكبر ولمساهمة أكبر في بناء الجيل الفلسطيني وبناء الوطن الفلسطيني. كل التبريكات والتهنئة وأمنيات النجاح لكل من لم يحالفه الحظ، وأيضا أنتهز هذه المناسبة أيضا للمباركة لك سيادة العقيد لنجاح ابنك، وكل التوفيق لكل أبنائنا وزملائنا اللي حقيقة تعبوا وسهروا. ولا ننسى أنه حقيقة هذا العام حجم التحديات والمخاطر كانت كبيرة جدا. إحنا نتحدث عن ما يقارب من 1137 حاجز وبوابة وشيك وخندق وساتر ومكعب اسمنتي تغلق كل التجمعات السكانية للضفة الغربية، وكان هذا الموضوع عبء علينا كبير جدا. ومع ذلك استطاعت وزارة التربية والتعليم أن تعقد الامتحان بنفس التوقيت دون أي إشكاليات، واستطاعت أيضا الشرطة أن تؤمن كافة الجوانب اللوجستية لتأمين امتحان الثانوية العامة.
0: وهذا سيادتك ما كنت بدي يعني بداية أسألك فيه، أنه انتهت المهمة الوطنية بإعلان النتائج، وبعد أن يعني كما يعني زي ما بكلوها الميادين أصبحت الصورة أوضح للتقييم، ما جرى يعني كيف تقيمون تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وإعلان النتائج، وهل حققت الأهداف اللي وضعت الشرطة منذ البداية؟ وأنا يعني كنت مطلع جدا على الدور اللي أنتم بتقوموا فيه، كانت تعليمات سيادة اللواء علام السقة يعني كانت واضحة، ويعني صراحة كان هناك متابعة حثيثة من قبل اللواء علام، يعني حدثنا أكثر عن هذا الموضوع.
1: حقيقة أخي سيادة العقيد، التحضيرات واللقاءات والحوار والنقاش مع وزارة التربية والتعليم ومع كافة المكونات الشريكة بهذا الموضوع كالارتباط العسكري والمدني وكل المكونات التي لها علاقة بنجاح امتحان الثانوية العامة، كل ذلك يساهم بشكل كبير في عملية التخطيط. كان هناك اجتماع مسبق ما بين سيادة اللواء، وكنت حاضرا ايضا عن ممثلا عن العمليات المركزيه في الشرطه ومعالي وزير التربيه والتعليم وكافه طواقمه. كان هناك نقاش وحوار بكيفيه اخراج وبناء خطه عملياتيه قادره انها تؤمن دخول الطلاب وتؤمن ايضا وصول الجميع. انا لو اخفيك يعني حقيقه دائما اتحدث وافخر أننا بالشرطة الفلسطينية استطعنا أن نوجد برامج وتطبيقات تساعد في إنجاح المهمات الكبرى. هذه المهمات ليست سهلة، شارك فيها ما يقارب من 1730 ضابط وضابط صف وشرطة على مساحة الضفة الغربية، وأيضا شاركت ما يقارب من حوالي 100 دورية تؤمن كافة القواطع والمحاور والمدارس ومديريات التربية والتعليم ومراكز الفرز والتصحيح. يعني كل هذا المكون حقيقة في ظل ظروف صعبة نعلمها جميعا، خاصة المعوقات اللي ذكرناها قبل قليل والوضع المادي الصعب أيضا للجميع، لكن الحمد لله رب العالمين بالتخطيط الجيد والإرادة القوية والعزيمة التي لا تلين، وأيضا بمتابعة السيد اللواء علام السقة مدير عام الشرطة وحثه لنا باستمرار على أنه فعلا ننجح هذه المهمة. والحمد لله رب العالمين بفضل طواقمنا في الشرطة وبفضل كل مديريات الشرطة في الوطن استطعنا أن نؤمن عملية مهمة جدا وناجحة لن يشوبها أي شائبة. وزي ما حكيت لك دائما يكون لدينا خطة ب نفعلها متى كانت خطة ألف لا تستطيع الاستجابة للتحديات الموجودة، والحمد لله رب العالمين استطعنا في قرية برطعة في محافظة جنين تفعيل خطة بي هناك، ونجحنا في تأمين الثانوية العامة دون أي معوقات ودون ما يكون فيه أي إشكاليات أو ما يعكر صفو استمرار الامتحانات في كافة المدارس والقاعات.
0: نعم، أيضا سيادة العميد الشرطة كمان يعني ما لاحظنا بأنه ما اعتمدت فقط على الانتشار الميداني، بل سبقت يعني قبل ما يتم الإعلان عن النتائج سبقت ذلك بحملات توعوية ورسائل للمواطنين. طبعا لما عقد امتحان الثانوية العامة كانت هناك رسائل، لاحظنا في رسائل توعوية، وأيضا عندما خرجت النتائج يعني كذلك. إيش هي أهم الرسائل اللي حرصتم على إيصالها للمجتمع الفلسطيني قبل إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة؟
1: يعني نحن في إدارة العمليات المركزية عند بناء خطة للتعامل مع أي حدث نأخذ كل الجوانب وكل الشركاء، وفي هذا الموضوع حقيقة كان اعتمادنا المسبق على الشرطة المجتمعية، وتم التواصل مع الإدارة ومع السيد العميد أشرف مطلق والعميد لؤي لبث العديد من الرسائل التي تهدف إلى توعية المواطنين في موضوع الاحتفالات وفي موضوع أيضا خطورة الألعاب النارية وخطورة أيضا التشحيط في المركبات وكافة الممارسات السيئة التي ترافق بعض الاحتفالات. لكن حقيقة نتيجة هذه التوعية وهذه الحملات وهذه المنشورات التي قامت بها إدارة الشرطة المجتمعية بتعليمات السيد اللواء علام السبكة ساهمت بالحد من الكثير من النشاطات السيئة التي رافقت إعلان النتائج. وحقيقة في موضوع يعني المتابعة لاحظنا أن هناك هبوط حاد في هذه الممارسات عن العام الماضي، وكان هذا أيضا نتيجة التوعية المسبقة التي قامت بها الشرطة وأيضا نتيجة انتشار الشرطة الفلسطينية في كل المحافظات وكل المقاطع والحواري وإنما تواجد أو تواجد زخم للطلاب الذين قد تقدموا الامتحان الثانوي العام.
0: يعني
1: شارك في تأمين نتائج الثانوي العام ما يقارب من 700 ضابط وضابط صف وشرطي و161 دورية ساهمت وشاركت وساهمت في الاحتفالات في الثانوية العامة. ولا ننسى أيضا إنه هذا العام يعني طرفك إعلان امتحان الثانوية العامة عن حالة وطنية.
0: نعم.
1: كان هناك العديد من الأحداث بالضفة الغربية ساهمت إنه المواطنين ما يروحوا باتجاه الاحتفالات الكبيرة، وكان هناك تضامن وطني. نعرف اللي صار في بيت فريك وفي تل في ترمس عيا.
0: نعم.
1: في زنجل وبكافة تفاصيل الوطن.
0: نعم، يعني سيادتك يعني تفضلت وحكيت أنه مستوى الوعي عند المواطن الفلسطيني يعني بنشوفه دائما كل يوم في ازدياد. صحيح أنه بعود لعدة أسباب، أولا وجود مؤسسة شرطية هي شريكة لأي مواطن في كل حياته، دائما يعني تحرص على أنها تكون الأقرب له، توعي من المخاطر. وأنت بتعرف أنه المظاهر اللي ترافق بعض الاحتفالات بإطلاق الأعيرة النارية والألعاب النارية إنجاز التعبير، واللي بتسبب في خسائر بالأرواح وإصابات، كنا دائما نشهد في السنوات السابقة بهناك بتر أصابع، في ناس تودي بحياتهم، هناك مشاكل وشجارات، الناس بدها تفرح وبطلع لك ناس يعني سواء عن قصد أو عن غير قصد بتشعر أنه يعني بخرجوا عن النص والتعليمات. بعد طبعا هاي حكينا أي خطة في العالم وين ما يكون في أي دولة لا تخلو أي خطة ميدانية من بعض التجاوزات اللي بتحتاج إلى سرعة الاستجابة وحسن الإدارة. إذا كان هناك مخالفات أو بلاغات تعاملت معها الشرطة، يعني وأنت قبل ما ندخل للأستوديو يعني قلت لي أنا كثير أنا راضي عن الحالة اللي وصلت إلها البلد سواء في بداية الامتحانات الثانوي العامة وبعد يعني إعلان نتائج الامتحان الثانوي العامة. شفنا الشعب الفلسطيني وأبنائنا عن جد يعني ارتقوا في حياتهم في تعاملهم، وكمان ارتقوا إلى الدماء التي سالت في تل، أليس كذلك؟
1: صحيح سيادة العقيد، يعني نفخر بشعبنا الفلسطيني، نفخر بالشراكة معه، نفخر بأننا نقدم له الخدمة وأننا خدم لأبناء شعبنا. ولكن حقيقة يعني هذا الفخر تجلى في الحالة الوطنية التضامنية بشكل عام من الظاهرية حتى جنين. للأمانة أنه كان موقف مسؤول وشعبنا فعلا في المحطات الصعبة يراهن عليه، وأنا زي ما حكيت لك يعني في المتابعة لم نتلقى إشارات أو بلاغات، ممكن حوالي 4 أو 5 إشارات كل اللي تلقيناهن، وهذا رقم حقيقة كان يعني مذهل بالنسبة لنا. لم يسجل إلا حالة إطلاق نار واحدة خارج مناطق الاختصاص. للأمانة كان يعني موقف مسؤول، وأنا كنت أيضا بالميدان أراقب وأتابع، لم أشاهد يعني تكاد تكون معدومة عمليات إطلاق المفرقعات. وزي ما حكيت لك يعني أولا الحالة التضامنية الوطنية اللي يعني كانت منسجمة مع الحالة الوطنية بشكل عام، ما مع ما جرى في من أحداث في كافة المحافظات وخاصة في محافظة نابلس، واللي انعكست الحالة على كل برامج الاحتفالات في هذا الموضوع. وشكرا لشعبنا ولتفهمه، وحقيقة شعبنا يراهن عليه في المواقف الصعبة. وأيضا لا ننسى أنه موضوع الشرطة المجتمعية وما قامت به من تأسيس لمجالس الشرطة المجتمعية يعني ساهمت بشكل كبير، وأصبحنا في إدارة العمليات المركزية عند التخطيط للعمليات مهما كان نوعها نتشارك مع الشرطة المجتمعية، لأن أصبحنا نشعر أنه فعلا مجالس الشرطة المجتمعية بدأت تؤتي وكلها، ونحاول قدر الإمكان إشراكهم بكل التفاصيل كإجراءات مسبقة، وفعلا مراهنتنا في مكانها. وإن شاء الله رب العالمين تستمر هذه الحالة الوطنية التشاركية. إحنا شايفين الأوضاع كيف صعبة، الحالة الاجتماعية صعبة، الحالة الاقتصادية صعبة، يعني الوطن بأزمات. إن شاء الله رب العالمين نستطيع بصمودنا وثباتنا وقدرتنا وإمكانياتنا إنه فعلا نمر من هذا النفق، وإن شاء الله رب العالمين شعبنا قادر، ونراهن على الجميع بهذا الموضوع.
0: يعني كل الاحترام والتقدير لكل مواطن فلسطيني صادق مع نفسه، صادق مع وطنه، يعني يعي بمجريات الأحداث اللي بتدور في كل بقعة على هذه الأرض الفلسطينية. أيضا لا أنسى التحية، كل التحية لكل أبناء المؤسسة الشرطية، الشرطة المجتمعية، وأبناء الأجهزة الأمنية بشكل عام، برضو كانوا يعني مساندين لكم في كل صغيرة وكل كبيرة. يعني هذا ليس بغير غريب عليكم جميعا، أنتم ترون بأنه دائما عيوننا لا تتجه إلا نحو المواطن الفلسطيني، دائما تطلقون شعارات قد لا تسمعها شعوب أخرى، دائما تطلقون شعارات تقربكم من أبناء شعبكم، دائما توصفون أنفسكم بأنكم خدم لأبناء شعبكم، وأبناء شعبكم دائما ينظرون إلكم بكل احترام وتقدير. كل الاحترام لكم ضابط وضابط صف وفرد من جميع أبناء الأجهزة الأمنية. سيادة العميد، منذ اليوم الأول للامتحانات وحتى إعلان النتائج كان هناك تنسيق واضح بين الشرطة ووزارة التربية والتعليم، كيف تصفون هذه الشراكة وما أثرها في نجاح المهمة؟
1: يعني حقيقة لا يمكن أن ننكر دور الأجهزة الأمنية المساندة لنا، لا يمكن على الإطلاق أنه ننجح في مهماتنا بعيدا عن إخواننا في مكونات أجهزة الأمن الفلسطينية. دائما هناك تنسيق، دائما هناك شراكة، دائما هناك عمل مشترك، دائما يشاركوني في كل النجاحات وفي كل الإنجازات، حتى يعني نعطي الناس حقها. لا يمكن على الإطلاق الاستئثار بهذا النجاح وهذا الإنجاز من قبل الشرطة لولا وجود الأجهزة الأمنية ومساندتهم لنا ودعمهم في إنجاح المهمات. هو إنه في القانون الشرطة في الواجهة، ولكن باقي مكونات الأجهزة الأمنية هي داعمة ومساندة ومؤازرة في كل تفاصيل العمل الشرطي والعمل الأمني. وأيضا لا ننسى على الإطلاق إنه أصحاب الجهد الرئيسي أيضا وزارة التربية والتعليم، اللي إحنا زي ما حكيت لك في البداية خضنا نقاش وحوار طويل ومعمق، يعني وصل انه يكون في لقاء ما بين معالي وزير التربية والتعليم وطواقمه وما بين مدير عام الشرطة السيد اللواء علام السقا والطواقم المختصة، وهذا كان حقيقة تتويج للتفاهم المشترك والخطة والقدرة، كمان حثهم على انه يكون في تنسيق وفي تعامل وتعاون بناء، ساهم بشكل كبير في إنجاح خطتهم وإنجاح أيضا خطتنا. وكان على مدار الساعة في أيام الامتحانات أو التصحيح أو الفرز أو نقل الأسئلة أو الأجوبة، كان هناك تنسيق واضح وصريح وشفاف على مدار الساعة. إحنا دائما باستمرار مع أصحاب الجهد الرئيسي بيكون في اتصال وتواصل، وبيكون في مجموعة مشتركة لإدارة كافة الأحداث والمهام، ويكون في استجابة من قبل الطرفين لأي إشكاليات تحدث. هذا أحد العناصر الرئيسية للنجاح، الاتصال والتواصل. لولا الاتصال والتواصل كان هناك عوائق كبيرة، أو كان ممكن لا سمح الله يكون في أزمات وفي توترات ما نقدر نحلها لا إحنا ولا هم. ولكن حقيقة حجم الاتصال وحجم التواصل وعلى مستويات عالية ساهم بشكل كبير إنه ننجح في مهمتنا، وكمان هم ينجحوا في عقد الامتحان بكل تفاصيله. كان هناك تعاون وأخذ بالآراء، والنقاش كان على مدار الساعة حتى فعلا وصلنا للنتيجة اللي وصلنا لإلها من إعلان النتائج، ومن أيضا إنه نشوف شعبنا يفرح وشعبنا يحتفل بظهور النتائج بطريقة محترمة، طريقة تعبر عن الحالة الوطنية الفلسطينية المحترمة. وزي ما حكيت لك فعلا شعبنا الفلسطيني في الملمات وفي أوقات الشدة والصعوبة يمكن بكل قوة أن نراهن عليه، وإن شاء الله رب العالمين أنه تستمر أفراحنا ويستمر احتفالاتنا حتى تحرر فلسطين إن شاء الله.
0: نعم سيادة العميد، أيضا القانون وضع لحماية المجتمع، لكن الوعي يبقى دائما هو الضمانة الحقيقية لالتزام الناس. برأيك كيف يمكن ترسيخ ثقافة الاحتفال الآمن لتصبح سلوك دائم في المجتمع الفلسطيني؟
1: يعني هذا الموضوع بحاجة أنه تتضافر كل جهود المؤسسات والجهات اللي لها علاقة، يعني الشرطة عبر الشرطة المجتمعية بتوعيتها، كمان قطاع العدالة مهم جدا أنه يوضح القوانين الناظمة لهذا الموضوع والمخالفات، وخاصة سواء كان الاتجار أو الاستخدام للمفرقعات أو الأسلحة النارية وحيازتها. يعني كل هذا الموضوع حقيقة بيساهم برفع حالة التوعية، وبيساهم أيضا من خفض السلوكيات السيئة أو ارتكاب مثل هكذا أفعال. كل هذا الموضوع زي ما حكينا بحاجة أنه فعلا ينشغل عليه ويترسخ في ذهنية المواطن الفلسطيني، بدءا من الأسرة، مرورا بالتربية والتعليم، مرورا بكل الجهات التي لها علاقة بأنه يكون في مواطن يكون عنده سلوك محترم وممارسات محترمة، ما يقع في الأخطاء وما يقع في المخالفات القانونية.
0: نعم أيضا سيادتك، رغم النجاح اللي تحقق فالحفاظ على يعني عليه أو على هذا النجاح يحتاج إلى أن تستمر الشراكة بين المواطن والمؤسسة الأمنية. بدي يعني تتكرم علينا برسالة توجهونها للأسرة الفلسطينية بعد هذه التجربة، وأيضا رسالة لرجل الشرطة والأمن، فهو يستحق يعني أن يستمع إلى رسالة بعد هذا النجاح.
1: يعني حقيقة كل أمنيات التوفيق لأبنائنا اللي حالفهم الحظ ونجحوا، إن شاء الله يكونوا مع أسرهم قادرين يحددوا المسار التعليمي والأكاديمي لأبنائهم، وإن شاء الله رب العالمين كمان إنه تستمر هذه النجاحات وهذه الاحتفالات بفلسطين محررة. وضروري جدا إنه تستمر حالة الوعي لدى المواطن الفلسطيني، واللي شهدناها حقيقة وراهنا عليها وكنا مصيبين في رهاننا، إنه فعلا كانت حالة وطنية، حالة محترمة جدا، راعت كل الظروف الموجودة. ولرجل الشرطة للأمانة إحنا ممكن تكون هذه خامس أو سادس مهمة كبيرة، غير مهمات الشرطة المعتادة اللي بلغت ما يقارب على 70,000 مهمة منذ بداية السنة. نفذناها، ولكن نفذنا ما يقارب من سبع مهمات كبيرة، منها الانتخابات، منها الثانوية العامة، منها المؤتمر حركة فتح، منها تأمين امتحان الثانوية العامة والحالة العامة وضبط النظام والقانون والسلم الأهلي. كل هذه الأمور اشتغلنا فيها، يعني أنا أعتز وأفتخر أني أنتمي لهذه المؤسسة اللي حقيقة برجالها بكوادرها بفدائيها وبتعليمات مباشرة ومتابعة مستمرة وحثيثة من قبل السيد اللواء علام السكة وكافة ونائب السيد العميد رشيد وكافة السادة المساعدين ومدراء الإدارات المتخصصة، مدراء شرطة المحافظات، مدراء، يعني كانت هناك متابعة للجميع للأمانة، لم نشعر أنه على الرغم

0: عملهم ويؤدون كل واجباتهم الوطنية المحددة والمكلفين بها. لم نلاحظ أي غيابات، لم نلاحظ أي شرطي لم يستطيع أن يصل إلى مكان إلى المدرسة أو القاعة اللي هو مسؤول عنها وتأمين وتقديم الحماية. شكرا لكل رجال الشرطة الأبطال، شكرا لكل رجال الشرطة الفدائيين، شكرا لكل رجال الشرطة الذين لم يتوانوا عن خدمة أبناء شعبهم وعن توفير أجواء الأمن والأمان للطلاب في امتحان الثانوية العامة وفي تأمين نتائجها. إلا الحمد لله رب العالمين، لم تسجل إلا إصابة واحدة فقط في كل أنحاء الوطن، وهذا يعتبر إنجاز لخطة العمليات وإنجاز لشعبنا وارتقاء الوعي اللي فعلا تشكل لدى المواطن الفلسطيني، وهو وعي وطني جمعي يحترم.
1: يعني كل الشكر، وأضم صوتي لصوتك مرة أخرى ومرة يعني صراحة كل الشكر والاحترام لكل من ساهم في إنجاح هذه المهمة الوطنية، نجاح عقد امتحان الثانوي العام ونتائج الثانوي العام. يعني كل الشكر موصول للزملاء في الأجهزة الأمنية اللي يعني عن جد ما قصروا، وهم دائما بيحكوا هذا هو واجبنا. وأيضا الشكر إليك سيادة العميد ياسر أبو حناني مدير إدارة العمليات المركزية على هذه الإضاءات المهمة اللي عكست حجم الجهد اللي بذلته الشرطة والأجهزة الأمنية لحماية المجتمع وتأمين فرحة النجاح. لكن أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، هذه المحطة الوطنية بدأت قبل ذلك بوقت طويل داخل وزارة التربية والتعليم اللي أدارت رحلة الامتحانات منذ إعداد الأسئلة مرورا بسير الامتحانات والتصحيح والتدقيق وصولا إلى إعلان النتائج. خلينا ننتقل مع بعضنا إلى ضيفنا الأخ ضيف الأستاذ صادق الخضور المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم لنستمع إلى الرؤية إلى الرواية التربوية لهذه التجربة. أستاذ صادق أهلا وسهلا فيك، ويشرفنا أن تكون معنا اليوم. مرة أخرى أستاذ صادق أهلا وسهلا فيك، ويشرفنا أن تكون معنا اليوم. بنحكي لك بداية يعطيك العافية، ما قصرتوا، سهرتوا وتعبتوا ويعني أديتوا واجبكم على أكمل وجه، وها أنتم يعني ثمار هذا التعب تكللت بالنجاح والتفوق لأبنائنا الطلبة، وأيضا يعود الفضل بعد الله إليكم يا من سهرتم على أبنائنا الطلبة ونجحتم، وشكرا لكم في بداية هذا اللقاء.
2: شكرا لك وشكرا لكم على طيب المواكبة. نعم الحمد لله، أولا الشكر لمعلمينا ومعلماتنا الذين تعبوا على مدار سنوات دراسة الطلبة، الشكر لأولياء الأمور، الشكر لمدراء القاعات، الشكر لكل من ساند واكب هذه العملية في عام استثنائي صعب، وكما يقولون الأمور بخواتيمها، والحمد لله خواتيمها خير ونتائج. صحيح أنه موعد إعلان نتائج تزامن مع أحداث شهدناها على بلدة تل، لكن هذا قدرنا كشعب فلسطيني أن نعيش يعني الأفراح والأطراح، وأن يتزامن الأفراح أن تتزامن الأفراح مع الأطراح، يعني هذه حال الدنيا. وأيضا كان مما يبعث على الاعتزاز أنه إخراج النتائج للمرة الأولى منذ سنوات 3 سنوات بالتزامن بين الضفة وغزة.
1: نعم، يعني كمان مرة بداية يعني أنا حاب أوجه شكر لمعالي وزير التربية والتعليم ولحضرتك، واللي أنت عن جد يعني أنت تحملت طوال هاي الفترة يعني يمكن شهر أو أكثر من شهر كامل، وأنت يعني تتنقل من في كل دقيقة، تسهر على كل حرف، على كل يعني أنتوا بتسهروا على كل شيء، وحتى وصلتم. وكمان الشكر موصول لمدير عام الامتحانات اللي عن جد يعني أثبتتم جميعا جدارتكم. أستاذ صادق، الثانوي العام لا يمكن أن نقول عنها بأنها عبارة عن امتحانات تعقد وتستخرج فيها النتائج، فمن ينجح ويحالف الحظ

0: يكمل المشوار. الموضوع اليوم هو أكبر من هيك. الحقيقة أنه مشروع وطني يبدأ قبل شهر ويشارك في آلاف العاملين في الميدان بعد إعلان النتائج. كيف تقيمون دورة الثانوية العامة لهذا العام؟ وهل حققت وزارة التربية والتعليم ما كانت تطمح إليه؟
1: بالتأكيد. أولاً نبدأ بالنهاية اللي نصف النجاح، كانت أعلى من مثلاتها في السنوات السابقة. بالتأكيد كما ذكرت أنت، الامتحان لا يبدأ التحضير له بمجرد عقدة، والامتحان هي مسيرة تتواصل على مدار عام كامل. يعني انهاء المادة هذا العام مددنا الدوام في المدارس أسبوعين، أجلنا التوجيه إلى 26، يعني وأيضا أسبوعان عن الموعد المفترض في كل عام. الهدف كان تحقق منها طلب المادة. بعد ذلك بدأت امتحانات جديدة لهذا العام، كان امتحان إلكتروني بتاريخ 4/7 في التربية الدينية والقرآن وعلومه. يعني الموضوع أيضا كان ملاحظات في بعض الامتحانات، تم ضرب هذه الملاحظات وأخذ الملاحظات الموضوعية معالجتها. طواقم التصفية عملت أيام الجمعة، طواقم الفرز والإدخال عملت حتى وقت متأخر، ثم كانت النتائج. أيضا هذا العام استعدنا وحدة فطري الوطن فيما يخص موعد بدء الامتحانات وإعلان النتائج. هذه أيضا خطوة نعتز بها كثيرا. وثم الآن يعني مع إعلان النتائج بدأنا أيضا بالإعلان عن المنح في عدد من الدول. حتى اللحظة أعلننا عن في تونس، في بولندا، في المغرب، هناك أيضا مقاعد دراسية في باكستان. هذا الأمر يتواصل على مدار الأيام القليلة المقبلة، ثم نعلن عن المقاعد في الأردن. بالتأكيد كل هذه الأمور تتم على قدم وساق، بالتوازي مع كل ذلك أوائل الوطن الذين أعلن عنهم، أوائل المحافظات ستكون لهم منحة سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله. وإحنا يعني كل هذه الخطوات تتم على قدم وساق، وثمت فرق تتابع. الآن بمجرد أن انتهت انتهى الإعلان عن النتائج، نتابع موضوع المنح، ونتابع أيضا التحضيرات للدورة المقبلة الثانية التي تنطلق في 15/8، والتي أيضا سنعود فيها للتقديم الوجاهي في قطاع غزة في مشهد غاب لثلاث أعوام.
0: يعني أستاذ صادق، يعني أنت تفضلت وحكيت أنه هناك دورة أخرى لامتحان الثانوية العامة ستعقد يعني في أقل من خلال فترة، يعني أقل من 20 يوم، ويعني وكأنك أنت بتقول طلبتنا أنت الفرصة أمامك مفتوحة، الوقت ما زال بين إيديك، يعني وما تعتبر نفسك أنه أنت قصرت أو كذا، إنما هي يعني مرحلة أنت تحتاج إلى مزيد من الجهد حتى تلحق بالركب الناجحين وتلتحق بالجامعة. وهذه يعني فرصة حلوة جدا، وكأن وزارة التربية والتعليم عن جد دائما أنظارها اتجاه أبنائنا الطلبة. حتى موضوع العامل النفسي، بمجرد أنك تعقد الامتحان بعد 15 أو 20 يوم وهي أنت كأنك يعني بتسعف هذا الطالب نفسيا وبتقول له أنه فعلا المشوار أو العام هو بيدك، شوية تعب وإن شاء الله ستلحق بزملائك من سبقوك، أليس كذلك؟
1: نعم، هي متوارية فرص، وبالتالي احنا نبقي على الفرصة السانحة امام الطالب الذي لم يستكمل في 4 مواد على الاكثر، الطالب الراغب في التحسين. واهم ما في الموضوع انه نسارع الزمن، بمعنى انه تبدأ الامتحانات في 15/8 تنتهي في 27/8، لكن احنا نحرص على ان تخرج النتائج يعني بين 7 و10/9. الهدف من ذلك أن الطالب الذي يجتاز الدورة الثانية يسجل في الجامعة، وقد يكون الطالب حصل على معدل اتحاد ودخول التخصص الذي يريده، وبالتالي فرصة التحسين قائم. كل هذه الأمور يتم أخذ بعين الاعتبار، وإحنا بالأمس أعلننا على موقع الوزارة عن برنامج الدورة الثانية، كنا أعلننا عنه سابقا. الهدف أن نأكد للطالب كما ذكرت أنت أنه الفرصة لم تفوت، وأنه لا زال المجال متاحا للتعويض. نقول هذا وإحنا ننتصر لطلبتنا، ولدينا مؤشرات أن الطلبة الراغبين في التحسين في كل عام ترتفع علامات 79% من الذين يخضعون لدورة التحسين. أيضا لدينا نسبة أزيد من 77% في كل عام من الطلبة الذين غير المستكمل ينجحون في اجتياز الامتحان. ثم لدينا دورة ثالثة في شهر 12، وبالتالي من لم يتمكن أو من لا يتمكن من التحاق بالفصل الدراسي الجامعي الأول فيكون لديه فرصة لالتحاق بالفصل الدراسي الجامعي الثاني. وبالتالي هنا لا نتحدث عن ضياع عام دراسي جامعي، لكن في أسوأ الحالات عن ضياع فصل، ويعني الطالب يبقى مع طلبة صفته. دعني في هذا الإطار وجه التحية لأولياء الأمور الذين سندونا على مدار أيام الامتحان، على مدار العام الدراسي. لكم في الإعلام الهادف المسؤول، أنتم كنتم قريبين منا، تستوضحوا أولا بأول. وأوضح أنه إحنا لم نكن هواة خروج دائم على الإعلام على مواقع التواصل، لكن هذا العام شهدنا سيلا من الاهتمام المبالغ فيه، من أحيان معلومات مغلوطة، هذا استوجب منا الخروج أحيانا مرتين في نفس اليوم حتى نوضح الصورة وحتى نضع حدا لهذا السيء الجارف إنجاز التعبير من الإشاعات والمعلومات التي لم تكن مغلوطة والتي كانت مغلوطة والتي بلغت ذروتها للأسف. يعني خلال الفترة بين انتهاء الامتحانات وموعد إعلان النتائج، حيث شهدنا يعني تقريبا إشاعات عن كل يوم، لم يبقى يوم إلا وخرجت إشاعة النتائج ستكون فيه. يعني هذا الموضوع يعني استخلص العبر لعوام القادمة. البعض بيقول ليش الوزارة من آخر يوم ما تعلن موعد إعلان النتائج وتريح راسها من الامتحانات؟ إحنا بنقول هذا يعني أقصى وغاية أمانينا، لكن إحنا نعيش في ظرف استثنائي، لا توجد ضمانات لألا يتم اقتحام هذه المدينة أو تلك، تعطيل الامتحان، تعطيل التصحيح. يعني بالتالي إحنا بالعكس يعني أحبنا لنفوسنا الإعلان عن موعد واضح ومحدد فور انتهاء الامتحانات، لكن هذا الموضوع بالتأكيد يعني في فلسطين الظروف استثنائية والجميع يعلم ذلك. وتخيل أنه أول أمس أعلننا النتائج، مديرية نابلس تحديدا لم يتمكن الفريق المختص من إدخال كشوف العلامات للمديرية إلا في تمام الساعة 10 ليلا. فتخيل لو ما كان لدينا التقنيات والنتائج الإلكترونية كيف كان حال الطلبة سيكون.
0: نعم، يعني شو يعني بدنا نقول لك، والله يعني يعطيك العافية، ودائما يعني أنتوا موجودين هان للصعاب. أستاذ، منذ اليوم الأول الامتحان كان هناك تعاون واضح ما بينكم كوزارة التربية والتعليم والشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بشكل عام، كيف تقيمون مستوى الشراكة مع الشرطة وما الذي أضافه هذا التعاون لإنجاح الامتحانات وإعلان النتائج؟
1: يعني الأجهزة الأمنية تحديدا والشرطة بشكل خاص، كان هناك تعاون وثيق بدأ قبل الامتحانات، تأمين مراكز التصحيح، تأمين القاعات، تأمين نقل الأسئلة للمحافظات، وبالتالي هو تعاون أيضا الحفاظ على الجو العام قرب القاعات والحفاظ على الهدوء وما إلى ذلك. حتى بعد إخراج النتائج كان هناك تعاون فيما يخص الحد من حالات المفرقعات، موضوع السيارات وهذه المسيرات غير المضبوطة. يعني التعاون بيننا وبين الشرطة هو شكل علامة فارقة. على وعلى كل ذلك لا ننسى دور الارتباط العسكري والارتباط المدني، كان في هناك متابعة حثيثة خصوصا في المناطق التي كان يتم اقتحامها فجر يوم الامتحانات، متابعة حثيثة كما حدث مثلا في إحدى القاعات أو في قاعات كفر عقب في أحد الأيام، كما حدث في البلد القديمة في الخليل، كما حدث في مسافر يطا. كل هذه التحديات اجتزناها يعني بحمد الله، ثم بالتعاون الوثيق مع الشركاء وفي طليعتهم كما ذكرنا الشرطة الفلسطينية التي لها باع طويل والتي أنشأت غرفة عمليات خاصة، وكنا نحن وياها نتعاون بحل أي إشكال أولاً بأول.
0: نعم، أيضاً أستاذ صادق، وراء كل نتيجة يعني معلن عنها أكيد بكون وراها جيش من المعلمين والمصححين والإداريين هذول الناس اللي عملوا يعني كانوا يعملوا بصمت ومش ظاهرين للعيان لمدة أسابيع، شو رسالتكم للأسرة التربوية اللي تحملت هذه المسؤولية حتى إعلان النتيجة؟
1: يعني رغم الرواتب المرقوصة ورغم التحديات الميدانية، معلمنا الفلسطيني يثبت للمرة المليون أنه رهن إشارة الوطن وطلبتنا والمسؤولية الأخلاقية والوطنية. داوم المصححون أيام الجمعة ولم يكن مطلوباً منهم ذلك. داوم مدخلو البيانات وفرق الإشراف والفرز والتطبيق حتى ساعات متأخرة وليلة إخراج النتائج حتى ساعات الفجر الأولى. نقول لهم يعني هذا ديدنكم، أنتم أهل العطاء. معلمنا الفلسطيني كان وسيبقى علامة فارقة أن يشارك 18 ألف معلم ومعلمة في هذا الاستحقاق. هذا رقم ليس قليل أن يسجل الجميع. وبعض القاعات كان المعلم قد تقاعد قبل الامتحان بأيام، لكنه أصر أن يأتي لمراكز التصحيح وأن يختم مسيرته بالعمل في هذه المراكز. وكرمنا بعض من تقاعدوا في إحدى مراكز التصحيح في أحد الأيام. كل هذه الأمور تستوجب منا تأكيد دور المعلم الفلسطيني في قيادة هذا المشهد. أيضا لا ننسى المعلم اللي حتى درس الطلبة وأعطاهم ما يجب إعطاه. يعني الناس عندما تظهر نتيجة الطالب 99.7 أو 6 بالعشرة الجميع يفرح للطالب. نقول افرحوا، لكن لا تنسوا أن خلف هذا المعدل طالب صابر، معلم أعطى، ولي أمر ساند. وبالتالي يعني هذه الأطراف الثلاثة، المدرسة والبيت في اعتقادي والمؤسسة الرسمية، جميعها تكاملت وصولا إلى هذه اللحظة. وإحنا أيضا كان مما باعث ضعف اعتزازنا هو خروج النتائج بشكل موحد بين الضفة وغزة المرة الأولى منذ 3 أعوام.
0: وكمان أنا بضم صوتي لصوتك، يعني هذا النجاح يقف خلفه المدرسة ممثلة بالمعلم والأهل والطالب أيضا، وكذلك الجيش اللي تحدثت عنه 18 ألف معلم كانوا يعملون كخلية نحل من أجل إنجاح هذه المهمة الوطنية، وليست هي ليست بأقل من مهمة وطنية. أستاذ، النجاح مرة أخرى لا يقف عند إعلان نتيجة، بل تبدأ بمرحلة جديدة من رسم المستقبل. شو النصائح اللي ممكن أنت تقدمها لطلبتنا اللي اجتازوا امتحان الثانوي العام بنجاح عند اختيار تخصصاتهم الجامعية أو المهنية؟
1: يعني تريثوا في اختيار التخصص، استشيروا من هو أكبر منكم، راجعوا يعني واقع تخصصات ونسب البطالة، لا تكونوا يعني إضافة للعاطلين في هذا التخصص أو ذاك وتكدس. احرصوا على تخصصات تتناسب المستقبل. تمت عديد المؤشرات والدراسات، تمت منصات يمكن الاعتماد عليها، توقع من الإرشاد في الجامعات. كل هذه الأمور تعينوا بجيرانكم بأقربائكم بمن هم أكثر دراية وخبرة. ويعني باعتقادي التأخير أسبوع اختيار التخصص أفضل من التعجل، ثم يعني مشاهدة ظاهرة التحويل بعد الفصل الأول أو السنة الأولى. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة. اعتز بجامعاتنا الفلسطينية وكلياتنا الجامعية وكلياتنا المتوسطة كلها، ولديها برامج يعني نوعي جميع. احنا نقف على مسافة واحدة من جميع الجامعات، وبالتأكيد يعني مؤسسات التعليم الفلسطيني العالم الفلسطينية هي محط فخر واعتزاز لطلبة قطاع غزة. بنقول إن جامعات غزة أيضا رغم ما حل بها من دمار تستقبلكم، تفتح بالتأكيد أضرحها لكم. فأطيب الأمنيات بالتوفيق للطلبة المتفوقين الحاصلين على المراكز العشر الأولى ولأوائل المحافظات. أيضا يعني مكرمة سيادة الرئيس لكم، والحصول على المنحة تعزز طموحكم وهذه هي ثمر اجتهادكم. وأيضا الوزارة بدأت بالإعلان عن المنح الخارجية، أعلننا حتى اللحظة عن منح في عدد من الدول. يعني لمن أراد الاستفادة من الاطلاع على المنح الخارجية ما عليه إلا متابعة صفحة وزارة التربية والتعليم العالي.
0: نعم أستاذ صادق، يعني سؤالنا الأخير لحضرتك، إيش هي الرسالة اللي بتحب توجهها إلى الطلبة الناجحين، أولياء الأمور، إلى المعلمين، إلى كل من أسهم في هذه الدورة، يعني هذه الدورة اللي عن جد يعني هي لا يمكن أن نسميها إلا بالدورة الناجحة؟
1: يعني رسالتنا رسالة فخر واعتزاز بمعلمنا الفلسطيني، رسالة تحية لولي الأمر اللي ساند وتعب، ورسالة اعتزاز بما حقق طلبتنا من نتائج زافتة، ورسالتنا للطلبة الذين لم يستكملوا أن الفرصة لم تفت، ويعني أنتم قادرون على اجتياز الامتحان في قادم المحطات وإن شاء الله في الدورة الثانية. ورسالتنا لكم في الإعلام الهادف والمسؤول، شكرا من القلب على طيب الاسناد طيلة مراحل الامتحان، انتم كنتم جزء اصيل من ايضاح الصوره ومواكبه الحدث ودحض احيانا اي اشاعات. ورسالتنا للكل الفلسطيني ان التوجيه الفلسطيني كان وسيبقى احد معالم السياده، والتعليم كان سيبقى اداه تحرر وبناء، واحنا نعتز بما تحقق ونسعى جاهدين ان شاء الله لمواصله الاعتماد بعد الله على التعليم ليكون ركيزة من ركائز العبور نحو المستقبل بثقة وثبات.
0: نعم، يعني شكرا لك أستاذ صادق الخضور، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، على هذه يعني على وقتك وجهدك. شكرا لك على كل معلومة أنت قدمتها لنا. أعزائي المستمعين، أعزائي المشاهدين، هكذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وقد استعرضنا فيها تجربة وطنية مهمة أثبتت أن النجاح لا يصنعه طرف واحد، بل تصنعه مؤسسات تتكامل في أدوارها، ومجتمع يدرك أن الفرح الحقيقي هو الذي يحافظ على أمن الناس وسلامتهم. استمعنا إلى رؤية الشرطة الفلسطينية ممثلة بسيادة العميد ياسر أبو حناني، مدير إدارة العمليات المركزية حول الجهود الأمنية التي رافقت امتحانات الثانوية العامة وإعلان النتائج. كما تعرفنا من الأستاذ صادق الخضور الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم على الجهود والجهد التربوي الكبير الذي بذلته وزارة التربية والتعليم منذ الإعداد للامتحان وحتى إعلان النتيجة. لهما منا خالص الشكر والتقدير على حضورهما، والشكر موصول إلى جميع منتسبي الشرطة والأسرة التربوية وكل من أسهم في إنجاح هذه المحطة الوطنية. أما لأبنائنا الطلبة نقول مبارك لكم النجاح، وحظا أوفر لمن سيواصلون طريقهم نحو النجاح، فالإرادة هي بداية كل إنجاز. كنت معكم في الإعداد وتقديم أنا العقيد علي العمل، وقد رافقني طوال هذه الحلقة من هندسة الصوت دنيا خالد. إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى، دمتم في رعاية الله وأمنه.

0: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء من إعداد وتقديم العقيد علي العملة.
1: إعلامنا ليس ضجيجاً بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شمالي غزة وإصابة مواطن آخر في قصف للاحتلال على مواصي خان يونس جنوب القطاع. الرئيس محمود عباس يقول ما يجري في الضفة الغربية سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة، سياسات الاحتلال تستهدف تهجير الفلسطينيين، ونحذر من العواقب الخطيرة المترتبة على التصعيد. الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبردين يحذر من خطورة الهجمات الإرهابية التي تنفذها عصابات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن إحراق مسجدين ومنزل والاعتداء على المواطنين وتخريب الممتلكات وإقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين بتزامن مع اقتحامات الاحتلال وحملات الاعتقال وإغلاق الطرق. الارتباط الفلسطيني يقول إن الاحتلال يرفض التنسيق ويمنع صهريج المحروقات من الدخول لبلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس. حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال طالت عددا من الشبان قرب حاجزي مزمورية وجبع شمال وجنوب القدس المحتلة. مستوطنون يقتحمون بلدة إذنة غرب الخليل، وجيش الاحتلال يعتقل مسنا وشابا خلال اقتحام بلدة بيت عوى جنوبا. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي تل العصور شرق مدينة رام الله. وفي الختام إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
2: الخامسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمان 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، عطار البلد أزمة للخارج من بيرزيت، الجلزون أزمة للخارج، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج الداخل سالك، سنجل مغلقة، بوابة ترمس عيا مغلقة، كفر عقب أزمة، قلنديا أزمة، جبع أزمة وتفتيش للخارج، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، الطيبة كراميلو أزمة وتفتيش للخارج، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا المنشية مغلقة، راس الجورة أزمة للخارج، النشاش مغلقة، ترقمية المصانع سالكة، جرت الشمعة سالكة، الفحص سالكة، زفيطة سالكة، دورة سالكة، مراح رباح سالكة، بني نعيم سالكة، عشغراب سالك، والكونتينر أيضا سالك، أما السعير فهي مغلقة، والنبي يونس مغلقة، وبوابة العروب أيضا مغلقة. أما بمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك، جماعين، بوابة دير بلوط، زعترة وما يسمى يتسار، بورين المربعة، بوابة دير شرف، عقربة الساوية، قبلان، صرة، بيت فوريك، عورتة، حاجز 17 والنبي إلياس، وعين شبلي جميعها مغلقة. تشهد الطرق في الضفة تواجدا استيطانيا في أكثر من نقطة، لذا يرجى الحذر منكم وأخذ الحيطة. طاقم العمل في أمن 24 دوما يتمنى لكم طريقا آمنة وعودة سالمة لأحبائكم.
3: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بجوهرها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شمالي غزة وإصابة مواطن آخر في قصف للاحتلال على مواصي خان يونس جنوب القطاع. الرئيس محمود عباس يقول ما يجري في الضفة الغربية سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة، سياسات الاحتلال تستهدف تهجير الفلسطينيين ونحذر من العواقب الخطيرة المترتبة على التصعيد. الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردين يحذر من خطورة الهجمات الإرهابية التي تنفذها عصابات المستوطنين في الضفة الغربية والتي أسفرت عن إحراق مسجدين ومنزل والاعتداء على المواطنين وتخريب الممتلكات وإقامة بؤرتين بتزامن مع اقتحامات الاحتلال وحملات الاعتقال وإغلاق طرق. الارتباط الفلسطيني يقول أن الاحتلال يرفض التنسيق ويمنع صهريج المحروقات من الدخول لبلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس. جيش الاحتلال يداهم منازل في عناتة ويقتحم حزمة شرق القدس المحتلة. حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال طالت عددا من الشبان قرب حاجزين في القدس المحتلة. مستوطنون يقتحمون بلدة إذنة غرب الخليل وجيش الاحتلال يعتقل مسنا وشابا خلال اقتحام بلدة بيت عوى جنوبا. ومستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي تل العصور شرق مدينة رام الله. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. بعد قليل تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم. دمتم في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

مساء الخير وأهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم عبر أثير إذاعة أمان 24. تستمعون إلينا عبر تردداتنا العاملة في محافظات الوطن: رام الله، القدس وبيت لحم 94.2، الخليل 97.3، أريحة 107، غزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، وطوباس 106. وعبر الموقع الإلكتروني على amn.bs والتلفزيونات التفاعلية على مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. معكم من التقديم أنا تالا الهدار، والإعداد زميلتي هديل أبو زينة، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتي دنيا خالد.

منذ يومين تعيش الضفة الغربية حالة من الإغلاق والتصعيد الميداني في ظل إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على مختلف المحافظات، حيث أغلقت العديد من الحواجز والطرق الرئيسية والفرعية، وأصبح تنقل المواطنين بين المدن والبلدات والقرى محفوفاً بالصعوبات والتأخير، ما انعكس بشكل مباشر على تفاصيل حياتهم اليومية. هذه الإجراءات لم تقتصر على تقييد حركة المواطنين فقط، بل امتدت آثارها إلى مختلف القطاعات، حيث تعطلت مصالح الناس وتأثرت حركة الطلبة والموظفين والمرضى، وازدادت الأعباء الاقتصادية على العائلات التي تعتمد على التنقل بين المحافظات في أعمالها ومصالحها. وبينما يعيش المواطنون واقعاً من الحصار المتنقل والإغلاقات المتواصلة، تتصاعد في المقابل اعتداءات المستوطنين التي تستهدف الأراضي والممتلكات والمنازل في مشهد يزيد من حالة التوتر والخوف في العديد من المناطق. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيها الضفة الغربية تصاعداً متواصلاً مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال على الطرق ومداخل المدن، وتشديد القيود على الحركة بالتزامن مع اعتداءات ينفذها المستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم، وسط مطالبات فلسطينية بوقف هذه الإجراءات التي يعتبرونها عقاباً جماعياً يطال السكان المدنيين.

في هذه الحلقة نفتح ملف سياسة الإغلاق في الضفة الغربية ونسأل عن أهداف هذه الإجراءات وتداعياتها على حياة الفلسطينيين وكيف تحولت الحواجز والطرق المغلقة إلى جزء من المشهد اليومي للمواطنين، كما نسلط الضوء على تصاعد اعتداءات المستوطنين وتأثيرها على القرى والبلدات وعلى مستقبل الوضع الميداني في ظل استمرار حالة التصعيد.

ما الذي تعنيه هذه الإغلاقات المتواصلة للضفة؟ وكيف يواجه المواطنون واقع العزل بين المحافظات؟ وما تداعيات استمرار هذه السياسة على مختلف مناحي الحياة؟ هذه التساؤلات وغيرها نناقشها في حلقتنا لهذا اليوم.

0: إذن في ظل التصعيد المتواصل في الضفة الغربية وتجديدات الاحتلال العسكري التي شملت إغلاقات واسعة للحواجز والطرق بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، تتزايد التساؤلات حول أهداف هذه الإجراءات ودلالاتها السياسية والأمنية. إسرائيل تتحدث عن اعتبارات أمنية، بينما يرى مراقبون أن ما يجري يأتي ضمن سياسة أوسع لإعادة تشكيل الواقع على الأرض وفرض مزيد من القيود على الفلسطينيين في ظل استمرار التوسع الاستيطاني والتوتر المتصاعد. ولفهم هذا المشهد من الداخل الإسرائيلي وقراءة حسابات الحكومة الإسرائيلية وأبعاد التصعيد الحالي وتداعياته على مستقبل الضفة الغربية، نستضيف اليوم المحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي فادي أبو بكر. فادي، مساء الخير.
1: نور، تحياتي لكم جميع المتابعين.
0: تحياتي لك فادي. يعني نرى اليوم مشهدا غير مسبوق في الضفة الغربية، شوارع شبه خالية، محافظات معزولة، وحركة مواطنين مشلولة. كيف تقرأ هذه الصورة من داخل إسرائيل؟ وهل نحن أمام إجراء أمني مؤقت أم سياسة لها أهداف بعيدة المدى؟
1: يعني أولا، هو المشروع الإسرائيلي في الضفة الغربية هو يقوم على، واضح أنه على خطوات متتابعة. يعني هي تبدأ بتوسيع السيطرة على الأرض من خلال استيطان، مصادرة أراضي، فرض واقع جديد، ومن ثم هناك إجراءات يعني تحد من قدرة الفلسطينيين على التوسع والعيش بشكل طبيعي. يعني تقويض التوسع العمراني الزراعي، هدم منازل ومنشآت في حجج واهية، عدم الترخيص، وفي الوقت نفسه يتم الضغط أيضا على الاقتصاد الفلسطيني واحتجاز أموال المقاصة وفرض قيود اليوم عبر الحواجز وسلسلة من الإجراءات الجديدة. يعني هي مزيد من التضييق على الحركة، حتى على التجارة، واعتداءات وهجمات المستوطنين الإرهابية هي لترهيب المواطن الفلسطيني وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار بين السكان. ومع تراكم يعني هاي السياسات كلها، المراد هو تجزيء الضفة الغربية، جعلها أكثر ضعفا بطبيعة الحال، بما يعني يفرغ فكرة الدولة الفلسطينية من مضمونها، ويخلق ظرف يدفع باتجاه الهجرة يعني الطوعية للفلسطينيين، بحيث أنه يكون في تغيير ديموغرافي. الهدف تغيير ديموغرافي وجغرافي يخدم استمرار سيطرة إسرائيلية طويلة الأمد على الأرض. هلا حاليا اليوم الحكومة الإسرائيلية يعني سلسلة الإجراءات الجديدة في الضفة الغربية بعد أحداث تل والشهداء اللي سقطوا وكل ذلك، يعني جاءت إذا بنلاحظ في ظل يعني كون احنا اليوم مش لازم ننسى أن هذه الحكومة بعد حل الكنيسة هي حكومة انتقالية، بالتالي هناك قيود قانونية هناك عليها، هناك ضعف تفويض أو مستوى التفويض الممنوح لها. بالتالي إذا لاحظنا يعني حتى ما أعلنوا نتنياهو ووزير الحرب كات إنه هاي سلسلة من الإجراءات الجديدة، يعني سواء تشديد الحواجز والإغلاقات، وأيضا أعطى تعليمات في بعض البؤر أو تسريع إنشاء بؤر استيطانية تحت دواعي أمنية. يعني هو لا يستطيع اليوم، لا تستطيع هذه الحكومة المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة لأنها حكومة انتقالية، وبالتالي هي يعني كيف وظفوا الاعتبارات الأمنية بين قوسين يعني كأداة توظف اليوم لترسيخ وقائع ميدانية جديدة. يعني وبالتالي اليوم إذا بنشوف الميليشيات المستوطنين هي اللي بتدعم الحكومة وليس العكس. يعني في هذه الفترة أصبحت هي اللي بتدعم حكومة الاحتلال وتدعم يعني توجهاتها وفرض أجندتها على الأرض من خلال يعني إفلات العنان، لأنه يعني واضح أنه في هذا الأسبوع يعني هناك عدد من المجازر يعني يتم إفلات العنان لهؤلاء الزعران والإرهابيين بشكل غير مسبوق.
0: نعم.
1: وحتى هناك محاولة لقلب الرواية اليوم، يعني في من خلال تصوير شهيد تل أنه هو المعتدي وليس الضحية، اللي ما جرى يعني في تل هو بالتأكيد يؤثر في سياق حق الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي، ويسلط الضوء على يعني مسؤولية هذا المجتمع الدولي في توفير الحماية للفلسطينيين ووقف اعتداءات المستوطنين والتأكيد طبعا أنه الدفاع عن الأرض والوجود هو حق أساسي للشعب الفلسطيني.
0: يعني فادي، إذا استمرت سياسة الإغلاق والعزل، كيف يمكن أن يبدو مستقبل الضفة الغربية خلال الأشهر والسنوات القادمة؟
1: يعني الموضوع فرض هذا العزل وهذه الحواجز والقيود، يعني مزيد القيود على الحركة، على التجارة، حتى يعني يرافقها طبعا الاعتداءات وهجمات المستوطنين على الطرق. يعني احنا نشهد انه ليس فقط هناك اغلاق، حتى في الطرق هناك انتشار ودعوات مستمرة للمستوطنين لتكثيف هجماتهم على المواطنين الابرياء، وهذا طبعا يهدف الى يعني ترهيب المواطنين الفلسطينيين، وايضا خلق يعني حالة من الخوف وعدم الاستقرار بين السكان، وبالتالي إيصال الشعب الفلسطيني لحالة من الانهيار يعني من خلال تقطيع أوصال الضفة الغربية من الحواجز. هذا يسبب تلقائي التفكك المجتمعي، حالة الخوف، حالة عدم الاستقرار، يعني انهيار، والانهيار الاقتصادي أيضا، يعني وتعميق الأزمة الاقتصادية ما يرفقها، سواء بمواصلة قرصنة أموال المقاصة اللي هي أموال الشعب الفلسطيني، والقيود اليوم حتى هاي الحواجز، يعني أنت ذكرت في المقدمة أنه هي قيود على التجارة أيضا، يعني هناك مصالح الناس تتضرر، وحتى يعني أنا ذكرت تقويض النمو الزراعي، حتى يعني مصادر عدم إعطاء الناس مجال حتى تزرع أراضيها وتزرع أراضيها، ولهذا التركيز الاستيطاني على شمال الضفة الغربية تحديدا في جنين وطوباس وغيرها، يعني هناك تركيز وعطول كرم، تركيز أو يعني توسيع الكتل الاستيطانية في هذه المناطق أكثر من غيرها، لأنها تمثل الشريان الغذائي للضفة الغربية، يعني هي السلة الغذائية. بالتالي كل هذا هذه التراكم، هذه السياسات كلها هي بهدف إيصال الشارع الفلسطيني، الشعب الفلسطيني المواطن إلى حالة من الانهيار على كافة المستويات، انهيار نفسي واجتماعي واقتصادي، بما يعني يجعله أمام واقع صعب، وبالتالي تصبح الهجرة يعني طوعية هي خيار لا مفر منه. هذا ما يريد الاحتلال الإسرائيلي، والهدف اليوم يعني هجرة أي مواطن فلسطيني من هذه الأرض هو مكسب في العقلية الصهيونية بطبيعة الحال، خاصة أنه هناك أزمة لدى الاحتلال الإسرائيلي، أنه بالرغم من كل الحوافز والإعفاءات الضريبية واللي يعني أقرتها حتى في موازنة 2026 من أجل استقطاب مهاجرين جدد لإسرائيل للاستيطان في الضفة الغربية وكل مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن هناك هجرة عكسية يعني في الداخل المحتل، وعندهم أزمة فيها، وبالتالي هم اليوم يريدون إحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية عميقة لا سيما في الضفة الغربية، بما يضمن يعني استمرار سيطرتهم على الضغط الغربي سيطرة.
0: نعم فادي، يعني نتيجة يعني نتيجة تراكم هذه الضغوط الاقتصادية والأمنية والإنسانية، يعني كما تحدثنا، يعني هل تخشى إسرائيل من انفجار شعبي واسع في الضفة اليوم؟
1: يعني هي تقودنا إلى انفجار شعبي واسع. يعني اليوم المواطن الفلسطيني حقيقة يقف أمام، يعني يقف عاجزا ويقف أمام واقع للأسف دولي وعربي وإسلامي، دعنا أقول لا يوجد من يجلب الفجر للمواطن الفلسطيني، ولا يوجد من يفك أصوات يديه، والسلطة الفلسطينية اليوم والحكومة مقيدة ومكبلة لفعل الأزمة الاقتصادية التي يتم تعميقها اليوم. يعني أكيد الاحتلال الإسرائيلي يقود للانفجار لتسريع وتيرة السياسات يعني والاعتداءات والانتهاكات أكثر وأكثر وبشكل مكثف. يعني هم يريدون، نعم نتحدث عن ضرورة، ولكن فعليا أكيد المواطن الفلسطيني أمام الأزمات المركبة التي يعيشها، يعني أزمة الاحتلال والأزمات الأخرى المصطنعة من قبل الاحتلال، يعني أزمة الاقتصادية، واليوم أزمة الوقود والبترول، وغدا لا نعلم يعني ما هي الأزمات المستحدثة بطبيعة الحال. أكيد كلها هي ستقود عاجلا أم آجلا إلى انفجار الأوضاع. ولهم الاحتلال الإسرائيلي برأيي يراهن على أن ينفجر الشارع الفلسطيني في وجه حكومته في وجه السلطة الفلسطينية، لأنه لا يريد، يعني هو صحيح يضيق على الخناق على القيادة الفلسطينية، ولكن لا يريد الإنهاءها بيده وإنما بيد الشارع الفلسطيني، هو يراهن على ذلك. ولهذا نشهد ما يمكن أن أطلق، أنا ذكرت في أكثر مقال أنه اتباع استراتيجيتين، يعني هم يتبعون استراتيجية حتى الولايات المتحدة بالمناسبة في هذا السياق، استراتيجية الإلهاء بمعنى ضخ وابل من المعلومات التافهة والمغلوطة عن السلطة الفلسطينية عبر مواقع مشبوهة يعني شيطنة القيادة الفلسطينية أمام الشارع الفلسطيني، والاستراتيجية الاستشراق بمعنى أنه تصوير أنه الفلسطينيين غير قادرين على حكم أنفسهم وأنهم بحاجة لمن يعني يقودهم، وأنه إحنا يعني كما في استشراق لإدوارد سعيد، وهذا كان واضحا على فكرة من أيام صفقة القرن يعني التي انتهت على لسان يعني غرينبلت، المبعوث ما يسمى المبعوث السلام في الشرق الأوسط، وحتى جاريد كوشنر كان يتحدث وترامب يتحدث بنفس السياق، بمعنى أنه هؤلاء يعني لا يجدون حكم أنفسهم، وبالتالي هذه الاستراتيجية يعني هذه الـ هذا الخطاب يعزز هذا الافتراضي الاستنتاجي دعنا نقول. لكن نقول أنه هذه يعني هذه الضغوط لن تنفجر في نهاية المطاف إلا في وجه الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال وحده، وبنهاية المطاف يعني لا يمكن، يعني احنا بنشوف كل الإقليم يشتعل، سبب اشتعال يعني جذر الأزمة هي القضية الفلسطينية، طالما القضية الفلسطينية ستبقى تراوح مكانها يعني في هذا السياق، فبالتأكيد لا في المنطقة ولا في الإقليم ولا في العالم سيكون هناك استقرار ما لم تحل القضية الفلسطينية.
0: نعم، يعني فادي، يعني إذا كانت الضفة الغربية اليوم تبدو كأنها مناطق معزولة وشوارعها شبه خالية، هل نحن أمام سياسة مؤقتة مرتبطة بالظرف الحالي أم أنها محاولة إسرائيلية لإعادة رسم شكل الضفة ومستقبلها بالكامل؟
1: لا، هي يعني الضفة الغربية في العقيدة الصهيونية يعني هي مملكة، هي الأساس.
0: نعم.
1: بطبيعة الحال يعني مملكة يهوذا والسامرة وكل، وهذه يعني هذه الحكومة حكومة اليمين المتطرف من عام 22 مع استلامها وتوليها أو سطوتها للمرة الأولى على مركز صنع القرار في إسرائيل، وجدت ضلتها يعني بأنه أن تضع مداميك مملكة يهوذا والسامرة، مشروع يهوذا والسامرة، يعني تضع مداميكها على الأرض وتبدأ فعليا اليوم، يعني صحيح قد يكون الآن الوتيرة مرتفعة قليلا، مرتفعة يعني في تكثيف أكثر نظرا لاعتبارات انتخابية، وأنه الميدان اليوم هو رهين لطموحات البقاء السياسي للحكومة، ولكن المشروع هو مشروع استراتيجي يعني، وهذه في يعني في صلب العقيدة الصهيونية، الضفة الغربية تحتل أولوية في صلب العقيدة الصهيونية، وبالتالي لا يعني هي ليست مجرد يعني مسألة مؤقتة اليوم، دعنا نقول يستخدم ميليشيات المستوطنين الإرهابية كعامل ضغط وتأثير يعني لدفع باتجاه مزيد من الإجراءات والسياسات بما يعني يفرض أجندة هذا اليمين المتطرف على أرض الواقع، خاصة أنه كما ذكرت لأنه هاي الحكومة حكومة انتقالية يعني بحاجة ليست لديها يعني هذا التفويض أنه تقوم ب يعني بجملة من القوانين، لأن لا يمكن أن تمرر قوانين الآن، إحنا هي في مرحلة انتقالية، وبالتالي هي تحاول الاستفادة من هذه المرحلة الانتقالية لتوسيع هامش الحركة للميليشيات المستوطنية في الضفة الغربية وتقديم هاي الإجراءات التصعيدية وكل ذلك باعتبارها تدابير أمنية مؤقتة. نعم، ولكن هي عمليا هي تساهم في خلق وقائع جديدة على الأرض. وحتى في غزة يعني هي شوف بالمقابل يعني الضفة الغربية تسريع وبغزة يتم استخدام خطاب انه هناك قيود قانونية او ضعف تفويض سياسي او ما شابه، لتبرير الامتناع عن اتخاذ خطوات سياسية يعني والتقدم في اتفاق غزة في نفس الوقت. فبالتالي يستثمرون اليوم هذا الفراغ السياسي في الكيان الإسرائيلي لتكريس وقائع الأرض سواء في الضفة أو حتى في قطاع غزة.
0: نعود أستاذ فادي يعني لأحداث بلدة تل كما تحدثت أنت والتصعيد الميداني المتسارع يضع الضفة أمام نقطة تحول مفصلية، يعني هل أصبحت الاستراتيجية الإسرائيلية ترتكز على استغلال هذه المواجهات لفرض نظام إغلاق وتقسيم جغرافي يصعب التراجع عنه؟
1: نعم، يعني اولا في احداث تل لاحظنا كيف تم يعني قلب الروايه وتقديم المعتدي والضحيه الشهيفه بصوره معكوسه، وانه يعني وشفنا كيف حتى سلسله الاجراءات فورا يعني اللي هي يعني تجديد اجراءات عسكريه في عدد من المناطق وانتشار جيش حتى استجلاب، يعني هناك أخبار يتحدث عن استجلاب قوات من استدعاء قوات من لبنان وغزة للضفة الغربية. يعني أنا وهذا يعني يثير التساؤلات حقيقة، إنه يعني حتى يعني من قتل من الإسرائيليين هم قتلوا بنهاية المطاف بسلاحهم، فعن أي سلاح وعن أي عمليات يتحدثون؟ يعني وهي واضحة أنها كانت دفاع نفس. حتى القيادات الأمنية وعسكرية السابقة وصفت ما يجري بالإرهاب اليهودي، يعني حتى في الداخل الإسرائيلي هناك انتقاد وخوف من ذلك. قال لا، ما لدينا اليوم أنه واقع يعني هو واقع جديد. نعم يعني تم فرضه بالقوة لأنه في دولتين اليوم، إحنا عندنا يعني دولة المستوطنين إلى جانب دولة إسرائيل العلمانية التقليدية دعنا أقول، وهذه الدولة يعني واضح هي التي تفرض أجندتها، دولة المستوطنين هي التي تفرض اليوم أجندتها على الأرض. والحقيقة أنه يعني دعنا أقول أنه ما كل هذا العلاقة اليوم بين الحكومة الإسرائيلية وميليشيات المستوطنين أصبحت تشهد فعلا تحولا لافتا غير مسبوقا. يعني الميليشيات اليوم لم تعد ميليشيات مستوطنين، لم تعد مجرد أدوات تابعة فقط للحكومة، أصبحت يعني كما ذكرت عيد أنه أصبحت هي عامل ضغط وتأثير يدفع باتجاه مزيد من الإجراءات والسياسات، بحيث أصبحت هذه المجموعات هي تساهم في دعم توجهات اليمين المتطرف وفرض أجنداته على الأرض في الضفة الغربية.
0: نعم. أستاذ فادي في الختام يعني أود أن أسألك كيف تقرأ صمت أو محدودية ردود الفعل الدولية تجاه هذه الإغلاقات والتوسع الاستيطاني وما يحدث اليوم؟
1: يعني للأسف هو ليس مستغربا، أصبحنا نعتاد على الصمت الدولي يعني مع الأسف، واليوم في ظل غياب المسائل الدولية وحتى يعني الجنائية الدولية اليوم تم عزل مدعي العام الجنائية الدولية، وحتى الخارجية الأمريكية اليوم تقود على سبيل المثال تقود حملة دبلوماسية لتقويض عمل الجنائية الدولية، يعني المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا حتى تجاه المحكمة الجنائية الدولية، يعني اللي هي اللي مفروض مسؤولية حمايتها هي تقع على عاتق أطراف السامي اللي وقعت على ميثاق روما، وقع ميثاق روما وجعلوا هذه المحكمة الجنائية يعني مثلا تدخل إلى حيز عملها، يدخل إلى حيز النفاذ بفعل يعني لإرادة المجتمع الدولي، واليوم المجتمع الدولي لا يفعل شيئا لحماية المؤسسات الدولية.
0: نعم.
1: وفما بالك في الشعب الفلسطيني ومنذ 7 أكتوبر وحتى يومنا هذا وكل هذه الإبادة لم يفعل المجتمع الدولي، أنا أتحدث عن المجتمع الرسمي بطبيعة الحال وليس المجتمع المدني أو الشعوب. وبالتالي في ظل غياب المسائل الدولية، في ظل الصمت الدولي، في ظل هذا الواقع وهذا العجز الدولي، ليس أمامنا يعني سوى اتباع استراتيجية تقوم على تعزيز الاعتماد على ذاتنا، يعني من خلال تفعيل لجان حراسة الشعبية لحماية القرى وبلدات فلسطينية، دعم جهود المقاومة الشعبية، تعزيز صمود المزارع والفلاح الفلسطيني من خلال يعني برامج دعم اقتصادي، برامج دعم لوجستي، من حد من مخاطر التهجير اللي هو يتسيد اليوم مشروع التهجير، يتسيد يعني الاستراتيجية الإسرائيلية بطبيعة الحال. وهذا المسار أكيد يعني يجب أن يتكامل أيضا مع تحرك قانوني ودبلوماسي، يعني يجب أن نبقى نواصل تدويل قضيتنا وتدويل هذه الانتهاكات أمام كل المحافل الدولية، ونعمل مع الدول الصديقة لدفع نحو فرض عقوبات، يعني دعنا كل عقوبات فردية على الأشخاص أو الجهات اللي بتدعم وتمول الأنشطة الاستيطانية، باعتبار ذلك أحد البدائل المطروحة في ظل يعني للأسف محدودية التوافق الدولي على اتخاذ جراءات جماعية أكثر فاعلية تجاه الاحتلال ككيان بطبيعة الحال.
0: نعم، شكرا لك فادي أبو بكر، المحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. إذن إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا التي ناقشنا فيها واقع الضفة الغربية في ظل موجة الإغلاقات والتجديدات العسكرية المتواصلة وما يرافقها من اعتداءات المستوطنين بين الطرق المغلقة والحواجز المنتشرة والقرى والبلدات التي تعيش حالة من العزل. يبقى المواطن الفلسطيني في مواجهة واقع صعب يفرض عليه مزيدا من الأعباء والتحديات. شكرا لضيفي المحلل والمختص بالشأن الإسرائيلي فادي أبو بكر، وشكرا لكم على طيب المتابعة. نلتقي في حلقة جديدة نتابع فيها تطورات المشهد الفلسطيني والإقليمي. عفوا.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شمالي غزة وإصابة آخر في قصف للاحتلال على مواصي خان يونس جنوب القطاع. قصف مدفعي للاحتلال شرقي حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة. حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال طالت عددا من الشبان شمال وجنوب القدس المحتلة. الاحتلال يسلم 10 اختارات هدم في بيت دجن في نابلس، كما وتقتحم بلدة عناتة شمال شرق القدس وتداهم منازل المواطنين وتجري عمليات تفتيش. مستوطنون يقتحمون بلدة إذنة غرب الخليل، وجيش الاحتلال يعتقل مسنا وشابا خلال اقتحام بلدة بيت عوى جنوبنا. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم عددا من المواطنين والمزارعين في قرية الزيتة جمعين جنوب غرب نابلس. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لعدة مناطق جنوب لبنان. وإلى حالة الطقس، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

هنا فلسطين، هنا من هالأثير، من هون صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أمن 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

نحمل بدانا الحجر ونهز فيه الجدر، نحمل بدانا الحجر ونهز فيه الجدر، ونهز عرش الليل والخوف منه.

0: لا ترمي أعقاب السجائر ولا تشعل النيران قرب المناطق الزراعية، تصرف بسيط قد يمنع كارثة كبيرة. مع تحيات الدفاع المدني الفلسطيني
1: وإذاعة أمن 24.

0: لطريق آمن. كونوا مع آمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: السابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمان 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة القديمة مغلقة، عطارة البلد سالكة، روابي سالكة، الجلزون سالك، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج الداخل سالك، عيون الحرمية سالكة، سلواديا برود سالك، سنجل مغلقة، بوابة ترمس عيا مغلقة، بوابة النبي صالح عبود درب مشعل مهلل نعلين جميعها سالكة، أما كفر عقب أزمة، قلندية أزمة، جبع أزمة للخارج، والعزرية أزمة بالاتجاهين. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا حاجز الكونتينر، تفتيش عشوائي باتجاه الجنوب، المنشية مغلقة، فرش الهواء أزمة للخارج، النشاش مغلق، الفحص أزمة وتفتيش للخارج، سعير مغلقة، نبي يونس مغلقة، والعروب أيضا مغلقة. أما بمحافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، بوابة درب اللوط مغلقة، زعترة مغلقة باتجاه يتسهار، بورين مغلقة، المربعة مغلقة، عقربة أيضا مغلقة، الساوية قبلان سرة، بيت فوريك عورتة، حاجز 17 ونبي إلياس جميعها مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج للداخل سالك، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمان 24 تتمنى لكم طريق السلامة في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمان 24.

كل يوم، كل ساعة، كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني، وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. شهيد وعدد من الإصابات برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة. قصف مدفعي للاحتلال شرقي حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة. إصابة مواطن بردود وجروح مساء اليوم خلال هجوم للمستوطنين على المواطنين في بلدة إذنة غرب الخليلة. الاحتلال يسلم 10 اختارات هدم في بدجن في نابلس، كما وتقتحم بلدة عناتة شمال شرق القدس وتداهم منازل المواطنين وتجري عمليات تفتيش. جيش الاحتلال يقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة ويطلق قنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات. مستوطنون يقتحمون بلدة إذنة غرب الخليل، وجيش الاحتلال يعتقل مسنا وشابا خلال اقتحام بلدة بتعوى جنوبا. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم عددا من المواطنين والمزارعين في قرية زيتا جمعين جنوب غرب نابلس. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لعدة مناطق جنوب لبنان. وإلى حالة الطقس، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية، تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطيتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي ونقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة المسؤولية. فلسطين بتجمعنا.

0: نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: الثامنة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمنطقة الوساطة، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج، سلواد يبرود أزمة وتفتيش، سنجل مغلقة، بوابة رموسعية مغلقة، كفر عقب أزمة، قلنديا أزمة، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، والطيبة كرميلو أزمة وتفتيش. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا المنشية مغلقة، راس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، الفحص مغلقة، سعير أنبي يونس وبوابة العروب جميعها مغلقة. أما بمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، جمعين، بوابة دير بلوط وزعترة، بوابة دير شرف، عقربة، السوية، قبلان، صرة، عنبتة، بيت فوريك، عورتة وعين شبلي جميعها مغلقة. أما مدخل قلقيليا سالك، ديرستيا سالكة، واتقانة سالك، حج الفندق سالكة، البذان سالكة، وسيلة الظهر أيضا سالكة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمان 24 تتمنى لكم طريق السلامة، في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمان 24، طريقكم آمن.

مبدأ الثقة. الثقة تبنى والمهنية تثبت، وفي إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

من قلب فلسطين للناس في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل هالرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. من 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين بتجمعنا.

عالوجه من زجلنا الفلسطيني وتا أجمع من كنوز الأرض.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، تقرأها عليكم تالا الهدارة. استشهد مواطنان وأصيب 7 آخرون مساء اليوم في قصف شنته طائرات الاحتلال على مركبة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت الشهيدين إلى جانب 7 مصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف المركبة. ويواصل الاحتلال خروقه لاتفاق وقف إطلاق نار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1202. ميدانيا أصيب مواطن بجروح وردود مساء اليوم جراء اعتداء مستوطنين على المواطنين في منطقة الجلايطة ببلدة إذنة غرب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا المواطنين واعتدوا على أحدهم بالضرب المبرح، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليه قبل أن تعتقل مواطنين من المنطقة. وفي سياق الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم مسنا وشابا خلال مداهمات نفذتها في بلدة بيت عوى جنوب المدينة، وذلك عقب مداهمة عدد من المنازل. كما شملت الاعتقالات منطقة طاروسة التي تشهد نشاطا استيطانيا متصاعدا واعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين. وفي مدينة نابلس، سلمت سلطات الاحتلال مساء اليوم 10 إخطارات بهدم منازل وبركسات في بلدة بدجن شرق المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن الإخطارات شملت منازل وبركسات، بينها مزرعة دجاج مغلقة وتقع جميعها في وسط البلدة وشرقها. أما في مدينة رام الله، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا قرب صرح الشهداء في بلدة المغير شمال شرق المحافظة، وأوقفت المواطنين ودققت في هوياتهم، كما منعت المركبات من المرور في سهل مرج سيع الواصل بين بلدتي المغير وأبو فلاح، ما أعاق حركة المواطنين، واعتقلت شابا أثناء مروره عبر الحاجز. كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم محيط مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل الدموع بالتزامن مع تعزيزات عسكرية في المنطقة، فيما أغلقت بوابة قرية دير جرير شرق مدينة رام الله، ما أعاق حركة تنقل المواطنين. وفي سلفيت، أقام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة غرب بلدة دير بلوط قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، وأدخلوا إليها قطيعا من الأبقار في خطوة تهدف إلى تثبيتها وتوسيعها. وتعد هذه البؤرة الرابعة التي يقيمها المستوطنون اليوم بعد إقامة 3 بؤر أخرى في رام الله والسلفيت. ووفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شهد النصف الأول من عام 2026 تصاعدا في انتهاكات المستوطنين، تمثل بإقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة معظمها بؤر رعوية توزعت على عدد من محافظات الضفة الغربية في إطار سياسة فرض الوقائع على الأرض. وفي السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال شابا في منطقة الظهور شمال بلدة ديرستيا، وأطلقت الرصاص الحي في محيط المنطقة بالتزامن مع استمرار تواجد المستوطنين عقب إقامة بؤرة استيطانية جديدة صباح اليوم. أما في مدينة بيت لحم، خرب مستوطنون مساء اليوم أراضي المواطنين في قرية الجبعة غرب المحافظة بعد تجمع عشرات المستوطنين في المنطقة واعتدائهم على الأراضي الزراعية القريبة من إحدى المستوطنات. وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في منطقة طليطة بمدينة بيت جالة، وعرقلت حركة تنقل المواطنين. أما في أراضي عام 48، تظاهر العشرات في مدينة أم الفحم مساء اليوم رفضا لاعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية وللمجزرة التي شهدتها قرية تل، ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف ممارسات الاحتلال والتطهير العرقي قبل أن تقتحم شرطة الاحتلال الوقفة الاحتجاجية وتعتقل 4 مشاركين فيها. وفي الختام، إلى حالة الطقس، يكون الجو هذه الليلة لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24. كنت معكم أنا تالا الهدار وزميلتي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي دنيا خالد. تصبحون على خير وفي أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

وطن على الهواء، كل يوم كل ساعة كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.

0: القصه يا اخي كريم. انا
1: هذا الانسان
2: غزة فلسطين.
3: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت بدك أخبار، بدك أمانة، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

نضع أمام المستمع المعلومة الموثوقة بعيداً عن الإشاعة والتضليل. أمن 24 تعمل بجهد مؤسسي منسق يعكس روح الانضباط الوطني. فلسطين بتجمعنا والحقيقة تجمع ثقة الناس بصوتنا.

أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24، معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24، معك وينما تكون.

אחי, אחי.

في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

أخرجت للناس صخرة الشريفة والحرم المنداس. يا خير أمي أخرجت للناس.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزة، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمار.

من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حدفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

اي والله الموت ما خبته وهبته لاجلك يا حنون.

لكل رجل أمن بيسهر على راحة المواطن، لكل شرطي، لكل جندي، ولكل ضابط. صوتكم مسموع عبر أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية. صوت أبناء الأجهزة الأمنية لأهلهم وشعبهم. اسمعونا من الشمال للجنوب، في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6، ودائما على البث المسموع www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

دائماً في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولاً بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث.

إحنا الأمل وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزة، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

فردوسنا القدس لا فردوس تشبهها، فحورها العين كالنعانية الحور، ستنزع الشوك من أقدام من عبروا يوما شوارعها في دفتر الصور. فردوسنا القدس لا فردوس تشبهها.

فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل. أمن 24، صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس، رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين مكان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

قصة وطن من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها. فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز، نبض الشارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

0: قرب المسافة بين مدينة ومدينة,
1: بين مدينة ومدينة.
0: للمخيم قرية,
1: للمخيم قرية.
0: المسافة أكبر من الجغرافيا, بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24, صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.